0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الأخوة والألفة. الأخوة في الله وائتلاف القلوب على محبة الله وطاعته من أعظم صفات المؤمنين، وأدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، وقوله جل شأنه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ومن الأحاديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر فيهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
3: تسابيح. آمنت برب الفلق مظهر الغسق وحافظ ما خلق، صمد له كمال السؤدد والحكمة في الحكم، سبحان من إذا تعاظمت في نفس عبده المصائب والكروب واشتبكت عليه الخطوب وضاقت به الدروب في الذهاب والإياب أتاه بفرج كفرج اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فرجه من حيث لا يحتسب الإنسان ولا تطوف برحابه الأذهان لطيف في قدره بر في شكره ودود مع عفوه حيي في قوته متين في رحمته محكم لما فطر قاصم لمن اعتدى وتجبر سبحان من لا شريك له سبحان فالق النوى سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحان من لا شريك له عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان وعامنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة يوسف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. رواه الترمذي.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام
5: المويه 87.8،
6: الهدى 89.2،
5: خليص 88.3، الشماسي 88.4،
4: على موجات الاف ام
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة صاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الفتح والحجرات.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الفتح والحجرات.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.
2: وأنت الذي رزقت، وأنت الذي داويت، وأنت الذي شفيت، ونحن جهلنا وعصينا وأهملنا وقصرنا، فاجعل لنا إلى مرضاتك سبيلا، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا، واجعل الجنة مأوى لنا وشرابنا فيها سلسبيلا، وسخر لنا من حظوظ الدنيا ما هو خير، واجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفق نا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم، وكن نورنا وهدانا حين نسقط ونتعثر. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا وقتنا بما لا ينفعه، وكن لنا وكن معنا واجعلنا بك أقوى وأغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: سبحان الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.

وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة النحل.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: والله ما أهجر إلا اسمك. ذات مرة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار زوجه عائشة يلاطفها ويتودد إليها، فقال لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. ففرحت بكلامه وسألته قائلة: ومن أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. وهكذا ينبغي للزوجة ألا يخل غضبها من زوجها بالأدب والاحترام الواجب بين الزوجين. وما أجمل أن تكون بينهما هذه المحبة الكبيرة والشفافية العالية التي تجعل الزوج يستشف من كلام زوجته درجة رضاها عنه، وتكون الزوجة حال غضبها محتفظة بمحبتها لزوجها، لأنها محبة راسخة مستقرة في أعماقها لا يسلبها الغضب ولا يغيرها تعكر المزاج، فلا يتلفظ أحدهما بما يجرح المشاعر أو يوغر الصدور. وإنه لمشهد إنساني رائع بين الرسول وزوجه عائشة، ففي لحظات الغضب العارضة بينهما لا يسمع صراخ ولا قدح من أحد في شخص الآخر، ولا تجاوز في الكلام، ولا تزيد بما يجرح المشاعر أو يمس الكرامة، إنما مجرد إشارة من الزوجة يجيد الزوج استقبالها بحلم وأناه، ويتصرف على ضوئها بما يجبر الخاطر ويهدئ النفس حتى تعود المياه إلى مجاريها وتستقر الأوضاع وتستأنف الحياة الزوجية تملأها مشاعر المحبة والمودة والرحمة.
1: بينات.

0: بينات
1: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والطائر هنا العمل، والمعنى أن عمله لازم له، وقيل إن طائره ما قدر عليه وله من خير وشر. والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاء، وإنما عبر عن ذلك بالطائر، لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطير.
0: بينات ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الإف إم حائل 93.3، سميرة 92.8، جبل خشب 93.5، بقعاء 92.5، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الفرقان والشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الفرقان والشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج إرتق، نحييكم ونسعد كثيرا بالترحيب بالشيخ سعد بن صالح الزيد المشرف على تلاوات الطلاب في هذه الجمعية المباركة، فحياكم الله شيخ سعد وبارك الله في جهودكم.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: نتحول بكم ومستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
3: محمد محفوظ الدوسري.
1: وكم العمر؟
3: 11 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: 5 أجزاء تقريبا.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسعادة وسدادا في الدنيا والآخرة. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.

واقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا.

0: تتخيرون.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ سعد بن صالح الزيد للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. استمعت إلى تلاوة الابن محمد المحفوظ الدوسري وألفيتها تلاوة طيبة مباركة، نسأل الله بمنه وكرمه أن ييسر له حفظ كتابه الكريم، كما ننصحه بالعناية بأحكام التجويد والعناية بباب المد وخاصة المد المتصل، فيمد بأربع أو خمس حركات كما في قوله تعالى: فكانت هباء منبثا.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاكم الله خير شيخ سعد. لعلكم توجهوا للحافظ محمد سؤالا في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى منبثا؟
0: نون ساكنة بعدها باء وهو حرف الإقلاب، يقلب ميم مع الغنة.
2: أحسنت وبارك الله فيك.
1: لعلكم شيخ سعد جزاكم الله خيرا أن توجهوا للحافظ سؤالا في غريب القرآن الكريم.
2: قال تعالى: وبست الجبال بسا،
0: أي فتت فتا كما قال تعالى: كثيبا مهيلا.
2: أحسنت وبارك الله فيك.
1: إذن شكر الله لي الشيخ سعد بن صالح الزيد المشرف على تلاوات الطلاب في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج إرتق. الشكر يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة الطالب محمد بن محفوظ الدوسري، جزاه الله خيرا. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام من هذه المحافظة المباركة محافظة الخرج. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة

من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

أيديهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي

نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا اليوم الأحد 16 من شهر ذي القعدة عام 47 و400 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أسعد الله صباحاتكم بالخير واليمن والبركات. مستمعينا الكرام، يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل في هذا البرنامج المبارك، ومع بداية أسبوع جديد حافل بالجد والنشاط والأمن والإيمان والعافية، يقولها لكم بكل الحب فريق العمل. مشرف العام الزميل فيحان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي وصديق سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، في التنفيذ اليوم منورنا ناصر الكريديس، حياك الله أبو محمد، وأيضا في الإخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
7: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
6: ويقول:
7: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نتكلم هنا أبو إبراهيم عن الذكر وعن فضل الذكر، ونعرف يوم القيامة الحسنة تكون عزيزة جدا يبحث عنها المسلم وتكون مهمة كذلك. ولذا سبحان الله العظيم، يعني أكثر ما يثقل موازين العبد يوم القيامة بعد توحيد الله عز وجل هو ذكر الله سبحانه وبحمده. ولذا دائم تجد الشيطان يحرص أشد الحرص، ما شفتها دائم بذكر الصباح والمساء، يقول لك مثلا شوف لها تغريدة الفلانية، لعلك تدخل على حسابك الفلاني، لعلك تشوف الأولاد وينهم، يحاول نيش يشغلك عن ذكر الله عز وجل، لأن الذكر فيه ثقل في موازين العبد يوم القيامة. طبعا هذا بعد أداء الفرائض.
3: أنا قبل شوي كنت أسمع يعني مقطع لأحد المشايخ الله يجزاه خير، يقول أن البخاري رحمه الله ألف صحيحه ابتدأ بكتاب الوحي، وآخر حديث عنده صحيح البخاري آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان. يقول أن طبعا البخاري معروف كل شغله في صحيحه له أهداف وله يعني فرق رحمة الله تعالى، فيقول يريد أن يقول ترى كل اللي سمعتم ترى ذكر الله أكبر من هذا كله.
2: الله،
3: كل اللي قرأتم في الصحيح هو وحي وعقيدة وتوحيد وفقه وأحاديث، لكن الزبدة كلها في ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا ذكر مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولا ذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر.
2: الله،
3: يعني أكبر كما يقول بعض العلماء أكبر حتى من الصلاة، مع أن الصلاة صنفها ذكر.
2: صحيح.
3: فذكر الله يعني ما وفقه الله إليه فقد وفق يعني لخير عظيم جدا في الدنيا والآخرة، سيشعر في الدنيا بالراحة والطمأنينة والخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يحكي عن نوح حينما كان يكلم ولديه وقال وعليكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، يعني صلاة كل شيء
2: الله
3: ومن شيء لو يسبحه بحمده، وايضا بهذا بسبب هذه يرزق المخلوقات
2: يا رب.
3: نسال الله يعيننا على ذكره يا رب.
2: اي والله، واعظم ذكر الله عز وجل هو تلاوه القران الكريم، يعني هو كلام رب العالمين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل، واسعد الله صباحك بالخير والمسرات وابراهيم، وايضا بالمستمعين الكرام. اليوم حديثنا مستمعينا الكرام حديث جميل جدا ويسعد القلب ويبهج الفؤاد. نتكلم هنا عن مرور 10 سنوات على اطلاق هذه الرؤية المباركة، رؤية 2030، التي حقيقة جاءت بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والبسه لباس الصحة والعافية. حقيقة انطلقت المملكة العربية السعودية في رحلة تحول نحو مستقبل واعد، وكذلك مستقبل مشرق مع رؤية السعودية 2030، التي حقيقة وضع أركانها صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في عام 2016 ميلادية. والحقيقة أيضا يتأمل الله يصبحك بالخير أبو عبد الرحمن، الذي يتأمل حقيقة هذه الرؤية المباركة رؤية 2030 بإبراهيم يجد ويرى أنها ترتكز على مكامن القوة التي وهبها الله عز وجل لهذه البلاد المباركة وهذه الأرض الشريفة. هناك عمق عربي وإسلامي وقوة استثمارية وكذلك موقع استراتيجي. نعرف أن المملكة العربية السعودية تقع بين 3 قارات، ولذا أيضا وضعت الرؤية في صميم أولوياتها تمكين المواطنين وكذلك تنويع الاقتصاد، تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية، وكانت أيضا من محاورها هو بناء مجتمع حيوي واقتصاد كذلك مزدهر ووطن طموح. وأصبحنا ولله الحمد والمنة دوما نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم للمملكة العربية السعودية. أنا كنت في حوار يعني مع أحد الأحبة، وإن كان يعني هو موظف في إدارة في إحدى محافظات المملكة العربية السعودية، وأظنها أيضا موظف على المرتبة 5، له كل الاحترام والتقدير، ويقول والله حماسي واندفاعي ومحبتي لعملي تغيرت بعد إطلاق رؤية المملكة 2030. يقول أنا ما ودي أكون عالة على هذا الوطن، أريد أن أسهم، أريد أن أبني، أريد أن أكون مع هذا الوطن العظيم، مع قيادته في بنائه وازدهاره وتنميته. ولذا ولله الحمد والمنة يعني قفزنا يعني قفزات هائلة جدا، بل أن بعض المستهدفات حققت قبل أوانها، قبل وصولها إلى موعدها، وهذا فضل من الله جل وعلا.
3: الحمد لله. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام اليوم، حصاد 10 سنوات من هذه الرؤية، رؤية 2030، رؤية الوطن الطموح. وهناك سؤال في منصة إكس، برأيك كيف تساهم في خدمة أو كيف نساهم في خدمة وطننا ونقدمه. ويعني هو دائم كان المعول في حديث سمو ولي العهد على أن تقدم الوطن سيكون على يعني أيدي وسواعد شباب هذا الوطن اللي همتهم مثل ما قال كهمة جبل طويق أو كجبل طويق. فالحمد لله وهذا فعلا ما نراه اللهم لك الحمد تقدم في شتى المجالات بفضل الله سبحانه وتعالى في يعني مجالات تقنية ومجالات إلكترونية ومجالات متنوعة كل ما بين نشوف إحنا زميلنا نايف الحربي كل يعني كل أسبوع يطلع لنا بعض الأخبار الجديدة في ما شاء الله يعني تميز أبناء هذا البلد في مجالات كثيرة بالله الحمد وحصادهم لمجموعة من يعني الأوسمة والمراكز المتقدمة في كثير من المجالات.
2: وأيضا وأنت تقول هنا همة السعوديين كجبل طويق نعرف أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني دائما يقول جبل أحد يعني يشبه بالقيراط والقيراطين يعني كجبلي أحد صلى الله عليه وسلم. أيضا الأمير محمد بن سلمان واسمه يعني مطابق لاسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال همة السعوديين كجبل طويق نعرف أن جبل طويق يمتد من وادي الدواسر جنوبا إلى وينتهي بمحافظة الزلفي شمالا. انظر يعني طوله وهو ماثل أمام السعوديين يرونه. فبالتالي حينما تشبه همة السعوديين بجبل طويق فإنك يعني تضعهم أمام تضاريس يرونها في كل يوم وبالتالي أن تعزز لديهم إيجابيا الاندفاع للعمل وبناء هذا الوطن الكبير وازدهاره ونمائه. وما أجمل حقيقة اللغة الأرقام فهي لغة صادقة لا تكذب إطلاقا. سنستعرض بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة إنجازات رؤية المملكة 2030 ونحن حينما نتحدث حقيقة نحفز أبناء وشباب وشابات الوطن الذين يسمعوننا الآن وهم متوجهين إلى أعمالهم. ترى هذا فيه تحفيز عظيم جدا وهذه هذه المجازات تحققت بفضل من الله عز وجل ثم بجهود هذه القيادة وكذلك أبناء وبنات الوطن. دائما يعني سئل ولي العهد حفظه الله في إحدى المقابلات ما هي ثروة هذا الوطن الكبير. البعض قد يتبادر سيقول النفط ولا الذهب ولا المعادن فقال هم المواطن السعودي هو ثروة هذا الوطن الكبير. ولذا تشاهد خطط التنمية لهذا الوطن دائما تتوجه لخدمة المواطن لرفاهية المواطن لازدهار المواطن. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي نعيشها في هذا الوطن من خلال وجود هذه القيادة التي تعمل ليل نهار من أجل رفاهية وسعادة المواطن.
3: صحيح. وإحنا نشوف لما يعني تحصل بعض الأمور على قولت ما يحصل حارش مارش يكون المواطن هو الأول.
2: نعم.
3: في نظر القيادة يعني شوف كورونا يعني المال يذهب والنفط يذهب لكن يبقى المواطن في صحة وعافية وخير ومطمئن ومرتاح ويجد يعني غذاء أو يجد دواء أو يجد علاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. في أيضا في كثير من الأحداث نجد دائما أن المواطن هو الهم الأول لدى القيادة. فالحمد لله على
2: يمكن في أزمة كورونا يعني حينما حدث يعني في العالم هاجت وماجت هذه الموجة يعني تحركت أساطيل من الطيران الجوي لإحضار مواطنين كانوا عالقين في بعض الدول. بل والله بعضهم وأنا ما أقولها يعني مجاملة لأحد بل بعضهم كان يسكن بأفخر الفنادق في أوروبا وهم أقاربنا يعني قالوا لنا حتى يقول أحدهم يعني في أدق التفاصيل تحضر لنا يعني أطباق من الشوكولا فضلا عن الغذاء والدواء وكما تفضلت كذلك الملبس المناسب وهم يسكنون في هذه الفنادق. يقول يعني أصبحنا ونحن نحمل هذا الجواز الأخضر يعني صار مصدر فخر واعتزاز ويغبطنا كثير من سكان العالم فالانتماء إلى هذا الوطن الكبير. فالحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة.
3: اللهم لك الحمد. بعد أنك عبد الله نستعرض بعض الفقرات هدايات آية تأتيكم إن شاء الله بعد شوي ثم نعم منسية. اليوم الحديث عن المسجد القريب مع زميل خالد المصري ثم الأحاديث الجوامع مع الشيخ أحمد الهنيس. اليوم الحديث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة.
2: ما دام تحدثت عن نعم منسية نسينا زميلنا الله يحفظ عبد الرحمن بن سعد الحوطي في ونحن نتكلم عن فريق العمل غاب اسمه لكن ثبت أجره إن شاء الله وما شاء الله والده بجوارنا الله يحفظه ويوفقه ويسعده أينما كان ويجعله إن شاء الله من المباركين. أيضا مستمعينا الكرام عند السابعة صباح الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي وأيضا بمشيئة الله تعالى عند السابعة والنصف ضيف الحلقة سيكون إن شاء الله معنا الدكتورة نوف الغامدي عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسة والبحوث الاجتماعية وأيضا الكاتبة الاقتصادية للحديث حول موضوعنا في هذه الحلقة حول حصاد 10 سنين رؤية 2030.
3: إن شاء الله معنا تغطية كذلك الساعة 57 دقيقة مع جمعية التوعية والتثقيف بالرياض. بيكون معنا إن شاء الله الدكتور حسين بن شارع البقومي وهو المدير التنفيذي لهذه الجمعية نتعرف عليه إن شاء الله. ثم الساعة 8 حكم كالمعتاد إن شاء الله نوافيكم بموجز الأنباء.
2: في 8 أو 5 دقائق إن شاء الله سيكون معنا تغطية حول منظومة الحج والعمرة والزيارة في المملكة العربية السعودية التي تشهد حقيقة تطورا متسارعا في السنوات الأخيرة، مدعومة بمستهدفات الرؤية السعودية 2030 عبر حزمة من التحولات النوعية والتقنيات الحديثة. سيكون معنا إن شاء الله الدكتور معاذ الشيخ بوزارة الحج والعمرة، وهو المدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي.
3: أيضا فيه تغطية كذلك ثالثة، وهي ستكون تغطية إن شاء الله عما تقوم به جامعة أم القرى من جهود في تطوير منظومتها التعليمية، وبيكون معنا إن شاء الله تعالى الدكتورة سمية بنت عزة شرف وهي مستشار رئيس الجامعة، سنتحدث عنها كيف أسهمت جامعة أم القرى في تحقيق مستهدفات الرؤية، ما أبرز التحولات اللي شهد التعليم الجامعي إلى غير ذلك إن شاء الله تعالى. هذا طبعا بيكون إن شاء الله الساعة 8:15.
2: إذن هذه أبرز فقراتنا مستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل الذي ينبض حبا وانتماء وفخرا لهذا الوطن الكبير، وحول حصاد 10 سنين لرؤية وطننا 2030. فحياكم الله مستمعين الكرام جميعا، وأسعد الله صباحاتكم بالخير والمسرات، ونسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم كذلك رسائلكم حول موضوعنا في هذه الحلقة، فحياكم الله جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم
4: بك،
1: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدايات آيات.
2: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
5: ولا تستوي الحسنة

0: قال أحدهم: هذا أثر حسن الخلق مع الذي بينك وبينه عداوة، فكيف يكون أثره مع من لم يكن بينك وبينه عداوة؟ بل كيف يكون أثره مع من لك معه ألفة وعشرة كزوج وأخ؟ فليكن بذل الخلق الحسن سجية لنا في مختلف أحوالنا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، شكرا للزميل أحمد الشدي الله يعطيه العافية الذي قدم هذه الفقرة، فقرة هدايات آية.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نستعرض وإياكم ولله الحمد والمنة هذه المنجزات الكبيرة لرؤية السعودية 2030. اقتصاد المملكة ليس كما بعدها، كحقيقة صار في تطور كبير، حجم الاقتصاد في الوطن يرتفع إلى 4.9 تريليون ريال مقابل 3.7 تريليون ريال في عام 2016. انظر يعني الرقم ولله الحمد منه كبير. الإيرادات غير النفطية تصعد إلى 505 مليارات و300 مليون ريال مقابل 163 مليار في عام 2015. انظر القفزة، يعني قفزة كبيرة ولله الحمد منه. أيضا الاستثمارات الأجنبية الجديدة تصعد إلى 133 مليار ريال مقابل 28 مليار ريال في عام 2017. الصادرات غير النفطية ترتفع إلى 623 مليار ريال مقابل 241 مليار ريال في 2016. كذلك البطالة بين السعوديين تتراجع إلى 7.2% مقابل 12.3% في عام 2015. انفاق السياح كذلك داخل المملكة يقفز إلى 159 مليار و900 مليون ريال مقابل 41 مليار و600 مليون ريال في عام 2015. ما شاء الله تبارك الله. إذن نحن إزاء هذه المنجزات الوطنية العظيمة التي تحققت بفضل من الله عز وجل ثم رؤية المملكة 2030.
3: أي والله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حياكم الله مستمعينا الكرام، حيا الله اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999. معنا من الأحساء نايف.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا ومسهلا.
5: أسعد الله صباحكم ووطننا بخير وولاة أمرنا ومن الأحساء، وباسمي باسم كل مواطن نرفع أذكى وأسمى التهاني والتبركات لنجاح هذه الرؤية إلى مقام مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهم الله وكل من خدم هذا الدين وهذا الوطن العظيم الشامخ. المملكة العربية السعودية رائدة عزيزة قوية في اقتصادها، في ولاة أمرها، في شعبها. فضل من الله جل جلاله، قد تختلط شوي المشاعر وأني أتكلم من القلب. يشهد الله لا نملك إلا الدعاء إلى ولاة أمرنا الذين يعملون ليلا ونهارا. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. صلى الله أن يحفظ بلدنا وولاة أمرنا، وصلى الله أن يزيدنا من فضله. وبحول الله وقوته القادم خير وبركة وفضل وسعة من الله عز وجل
3: إن شاء الله. الله يجزاك خير أخي نايف ويبارك فيك، وجزاك الله خير على الكلام الطيب والمشاعر الطيبة التي تمثل مشاعر كل مواطن في هذا البلد العظيم. شكرا جزيلا لك أخي نايف.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: نعم منسية. يرفع الأذان فتسمعه بوضوح، لا تحتاج إلى بحث ولا إلى تخطيط، خطوات قليلة فقط وتكون في بيت الله عز وجل. نعمة صحيح، لكنها مع كثرة التكرار أصبحت مألوفة. خطوات إلى المسجد تحط الخطايا وتزيد الدرجات، فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. لو تخيلت العكس، المسجد بعيد تحتاج إلى وقت طويل أو إلى وسيلة نقل أو جهد مضاعف. بل تخيل لو كنت في مكان لا يسمع فيه الأذان أصلا أو لا يتوفر فيه مسجد، وأنت الحريص على صلاة الجماعة في المسجد، كم من إنسان يتمنى أن يمشي إلى المسجد ولا يستطيع، وكم من مريض يسمع الأذان ويتحسر أنه لا يقدر أن يخطو خطوة. ونحن الطريق أمامنا مفتوح، الباب قريب، النداء يتكرر كل يوم 5 مرات. المسجد القريب نعمة عظيمة يبحث عنها الكثيرون، وقد تكون عندك وأنت عنها غافل.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: استمعنا أيها الكرام إلى هذه الفقرة، فقرة نعم منسية مع زميل خالد المصري، الله يجزاه خير.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، يتواصل حديثنا في هذه الحلقة عن حصاد 10 سنين وهذه المنجزات الوطنية العظيمة التي تحققت بفضل من الله جل وعلا، ثم رؤية وحنكة هذه القيادة المباركة في وطننا من خلال إطلاق رؤية 2030، وأيضا

0: الحرائق المحيطة بها. فهذا فضل من الله عز وجل علينا جميعا أن نشكر الله جل وعلا، ثم على حرص قيادة هذا الوطن في إدارة الملفات السياسية بكل حنكة ودهاء، لأن دائم أمن وأمان الوطن والمواطن والزوار والحجاج والمعتمرين ضمن أولوياتها، فجزاهم الله خيرا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
4: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه. فهذا الدعاء من جوامع الأدعية التي اشتملت على معان عظيمة بأوجز عبارة، فالمعافاة في الدنيا عامة لكل عافية فيها، فمن ذلك أن يعافيك الله تعالى في دينك فلا يزيغ قلبك فترتد عن الإسلام، أو تفتتن بشبهات البدع المحدثة، أو تنزلق في أوحال المعاصي كبائرها وصغائرها، ويعافيك في بدنك من الأمراض المزمنة والأوبئة المعدية والعاهات والإصابات في الحوادث وغيرها. فعن عبيد الله الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في أهله وعياله، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي. ويدخل في دعاء المعافاة أن يعافيك الله في أهلك وولدك، فلا ترى فيهم ما يسوءك من فساد عقدي وخلقي أو مرض أو بلاء، ويعافيك في مالك من الخسارة والضياع، وأن لا يكون هذا المال وبالا عليك. فكم من الناس من عذبوا بأموالهم، كما قال الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويعافيك الله في بلدك من الفتن فتأمن على نفسك وأهلك ومالك، ويعافيك الله في عرضك وسمعتك، فلا يشاع بين الناس عنك إلا كل وصف حسن وسمعة طيبة. وأما العافية في الآخرة فهي بأن يعافيك الله تعالى من حين موتك إلى حصول العافية التامة بالنجاة من النار ودخول الجنة، فيعافيك الله عز وجل من عذاب القبر ووحشته، فإن القبر أول منازل الآخرة. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. رواه الترمذي. ومن العافية في الآخرة أن يعافيك الله تعالى من أهوال يوم القيامة، فتكون ممن قال الله فيهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وممن قال الله فيهم: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يخافون مما هم مقبلون عليه من أمر الآخرة، ولا يحزنون على ما تركوا من الدنيا. ويعافيك الله تعالى في عرصات القيامة، فإن الشمس تدنى يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل، ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامة. ويعافيك الله تعالى عند العبور على الصراط، والصراط جسر ممدود على ظهر جهنم أعاذنا الله منها، وهو كحد السيف، مدحضة مزلة له حافتان وعليه كلاليب وخطاطيف، وما قبله ظلمة، يعطى المؤمنون أنوارهم فيسيرون عليه، ويطفأ نور المنافقين، ويقال لهم: ارجعوا.

0: وراءكم فالتمسوا نورا، ويمر العباد على الصراط بقدر أعمالهم وإيمانهم. فمن دعا الله أن يرزقه العافية في الدنيا والآخرة شمل كل عافية في الدنيا والآخرة، وأمنه مما يخاف في الدنيا والآخرة. ولذا قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. قال: ونظرت في النعمة التي لا يشوبها كدر، فإذا هي العافية. والله نسأل أن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه سميع مجيب.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك. جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa أو عبر الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: أهلا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله. أيضا نرحب بزميلنا في الحرب أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ فهد، سعد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
5: الله يصبحك بالخير والسرور والحبور يا أبو فهد، ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية.
4: يلا تفضلوا.
3: بسم الله. السعودية تحصد إنجازات عالمية في إبريل 2026 وتتصدر مؤشرات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي. المملكة تسجل أعلى مستوى وصول الخدمات إلكترونيا. وزارة الشؤون الإسلامية تختتم تأهيل الأئمة والدعاة في بوروندي.
5: الإسلامية تنظم ندوة بالقنفذة لتعزيز الأمن الفكري وترسيخ الوسطية. وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من السعودية إلى غزة.
3: وزارة الحج تصريح شرط أساسي لتنظيم الحشود وضمان سلامة الحجاج.
5: لأول مرة نسك تدعم تنظيم تفويج الحجاج بأنظمة استشعار ذكية.
3: السند يطلق مسابقة المنسك الميسر لرفع الكفاءة العلمية لمنسوبي الأمر المعروف.
5: الكراث البري يزهر في القصيم مؤشر على تنوع الغطاء النباتي الموسمي.
3: عش بصحة تحسم الجدل وتؤكد أن بخاخات الربو لا تسبب الإدمان.
5: وأخيرا مختص كبت المشاعر يؤدي إلى القلق.
3: عشان ما أكبت المشاعر ترى أنا أحبك يا أبو فهد.
4: الله يجزاك خير إن شاء الله. لا شوف القلق راح عنكم إن شاء الله.
5: طيب نبدأ أبو فهد على بركة الله، أو نسميك حبيب سبيت. نبدأ الخبر الأول، وما شاء الله تبارك الله.
3: رحبك عبد الله بعد.
5: أي والله جزاه الله خير. نبدأ الخبر الأول المبهج والمفرح، والسعودية ومواصلتها لحصد إنجازات العالمية في أبريل 2026.
4: ما يبدو حتى انتظم اليوم حلقاتكم عن رؤية 2030،
5: حصاد 10 سنوات.
4: نعم، هنا واصلت المملكة العربية السعودية ولله الحمد حضورها الدولي اللافت محققة حزمة من الإنجازات النوعية خلال شهر أبريل 2026، شملت مجالات التقنية والاقتصاد والصحة والبيئة والرياضة، في تأكيد على تسارع التقدم نحو مستهدفات رؤية المملكة 2030. تصدرت المملكة عدد من المؤشرات العالمية بحصولها على مراكز متقدمة في الحكومة الرقمية والأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقدمها في مؤشرات ريادة الأعمال والتنافسية الدولية، مما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وتعزيز ممكنات الابتكار.
3: اللي بعدها، المملكة تسجل أعلى مستوى وصول الخدمات إلكترونيا،
4: وهذا برضو خبر آخر. حققت المملكة العربية السعودية نتائج مميزة في الإصدار الأول من المؤشر العالمي لتقييم الانطباعات، ويعد هذا المؤشر أول معيار عالمي يقيس تجربة المواطنين والشركات والجهات اللي هي مستوى الخدمات غيرها من الأعمال. وهنا نجحت المملكة العربية السعودية، هنا غطى المؤشر طبعا دول كثيرة ومن ضمنها المملكة العربية السعودية. هنا عند التتبع وجدوا التقدم المحقق بمرور الوقت وفقا لنتائج المؤشر، حققت المملكة واحدة من أعلى مستويات الوصول للخدمات الحكومية عالميا مدعومة بمنصة أبشر، وهذا مما يعكس التحول الرقمي المتقدم للمملكة. أظهرت النتائج أيضا الذي أطلق في عدد من المجالات، تقدم المملكة في العديد من المجالات، في كذلك برزت المملكة في السرعة العالية في تنفيذ الخدمات، مسجلة 80% للمواطنين و 84% للشركات.
3: اللي بعده طال عمرك اللي هو وزارة الإسلامية تختتم تأهيل الأئمة والدعاة في بوروندي.
4: ونعم برضه هذا من الأخبار التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهناك ملحقيتها الدينية بسفارة المملكة، تحدثوا عن هذه الدورة العلمية الأولى لتأهيل الأئمة والدعاة في التي طبعا أقيمت في هناك، وذلك بإشراف واهتمام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. الدورة يتحدثون عن تقريبا 100 من الأئمة والدعاة وطلاب العلم في أجواء علمية متميزة. أكد الملحق الديني بسفارة المملكة في تنزانيا الشيخ متعب أن مثل هذه الدورات تأتي امتدادا لجهود وزارة الشؤون الإسلامية في نشر العلم الشرعي الصحيح وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال وتأهيل الأئمة والدعاة بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الإسلامية الصحيحة.
5: ما شاء الله، أيضا هذا الخبر المهم من وزارة الحج، وأن التصريح شرط أساس لتنظيم الحشود وضمان سلامة الحجاج.
4: نعم أخي عبد الرزاق، مثل ما ذكرت وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تصريح الحج هو الأداة الفعالة التي تمكن المنظومة من أداء الحشود بكفاءة تفويجها بشكل متوازن يراعي القدرة الاستيعابية للمواقع المقدسة. أكدت الوزارة أن الالتزام بالتصريح يرفع جاهزية الخدمات الميدانية، حيث يتم تخصيص الكوادر والمرافق بناء على الأعداد المصرح لها رسمية، مما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها في الموعد المحدد.
3: أيضا من ضمن أخبار أبو فهد طال عمرك اللي هو وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة سعودية.
4: وهذه برضه من الأخبار التي دائما تبهجنا فيها المملكة العربية السعودية ومحل فخر واعتزاز. وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وتسلمت أو سلمت هذه المساعدات أو سلم هذه المساعدات المركز السعودي أو تسلم هذه المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان لإغاثة قطاع غزة، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
5: الله يبارك في هذه الجهود ويخلف على هذا الوطن بخلف حسن. أيضا لأول مرة نسك تدعم تنظيم تفويج الحجاج بأنظمة استشعار ذكية.
4: هذا كانك تشير إلى ما طبقته وزارة الحج والعمرة، ولأول مرة أنظمة استشعار ذكية مرتبطة ببطاقة نسك باستخدام تقنيات مبتكرة وناشئة في مشعر منها لتنظيم تفويج الحجاج وفقيات لحظية دقيقة، بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة أداء الحشود ويدعم اتخاذ القرار ميدانيا خلال موسم الحج.
3: اللي بعده طال عمرك اللي هو شيخ سند يطلق مسابقة المنسك الميسر.
4: نعم، هذا ما تم إطلاقه، هي مسابقة علمية لمنسوب الرئاسة في كتاب المنسك الميسر، وذلك ضمن خطط الرئاسة لرفع المستوى العلمي وتجويد الجوانب المعرفية لدى منسوبيها في كافة المجالات. وأكد أن المسابقة تهدف إلى تمكين منسوبيها المكلفين بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار من الاطلاع الدقيق على فقه المناسك والأمور التعبدية، بما يحقق التميز والإبداع في أداء مهامهم. نعم، نروح للكراث.
3: يلا خلينا نشوف خبر الكراث.
4: مر عليكم طيب الكراث البري؟
5: كراث البري لا والله،
3: خبر الكراث من خبري السوق.
4: لا هذا مرصدته وكالة الأنباء السعودية.
5: أبو فهد لازم تلبس كمامة قبل ما تقرأ الخبر.
4: ليش؟
5: تعرف كراث
3: خبر البري ما له ريحة.
4: حلو، اسمع، لا أنت يوم تقول يعني إحنا عندنا ولله الحمد المملكة، وهذا بعد يشير له في الخبر، يعني ما شاء الله، خاصة الأمطار الأخيرة اللي جت الأسبوعين الماضية
5: ما شاء الله
4: طلعت نباتات وزهور جديدة يمكن مختلفة عن غيرها، هنا رصد نبات أو رصد نبات الكرات البردي في عدد من المواقع الرملية بمنطقة القصيم مع نهاية موسم الأمطار في مشهد طبيعي يعكس تنوع القطاع النباتي الذي تزخر به البيئة الصحراوية في المنطقة خلال فصل الربيع، ويبرز يعني أو هنا عدد يعني شفنا عدد من النباتات البرية وهذه تتكيف مع الظروف المناخية. ينتمي الكرات البرية إلى النباتات المعمرة التابعة للفصيلة الثومية، تنمو له بصلة بنية اللون مدفونة في التربة وتنبثق منها ساق قائمة يتراوح ارتفاعها بين متر ومتر وعشرين، تحيط بها أوراق محدودة العدد فيما تتجمع في أعلاها أزهار بنفسجية اللون ذات رائحة عطرية ومميزة. يبدأ تفتح الأزهار تدريجيا من الجزء العلوي إلى السفلي بعد انشقاق الغلاف الزهري، ولا يعد الكرات البري من النباتات الرعوية الشائعة إلا أن ظهوره يعد مؤشر على حيوية التربة وتوفر الظروف البيئية المناسبة لنمو النباتات الموسمية. أنا أتكلم لكم أنا في القصيم، لعلي أشوف إن شاء الله اليومين هذه وأحصل على هذه الكراتة.
5: لا وتجيب النباقة من الكراث البري أنا وبقى.
4: أنا خلني أمسكها الحين أشوف عشان أذاوم بعدين تذوق طيب. هل هو فعلا يعني من النباتات البري؟ ترى كثير تحذر البيئة من بعض النباتات، ما هو أي نبات تلقاه في البر. كل يوم واحد يعطيني يقول كذا، طيب تأكد من سلامتها، تأكد هل صحيح. مسمومة لا سمح الله، بعضها ترى فيها سموم.
5: صحيح، يمكن البسباس و البقرة والحميض وهذه كنا ناكلها والله.
3: القرقاص.
5: طيب بخاخات الربو هل تسبب الإدمان؟
4: والله شوف دائما الأمهات، وهذه يمكن رسالة الأمهات غالبا إذا صرف لها الطبيب مثلا بخاخات الولادة تقول لا ما نعطيت إياها خاف يدمنها. عبارة نسمعها من زمان ويمكن استمرت مع البعض، وهنا أكدت المنصة التوعوية لوزارة الصحة عيش بصحة أن بخاخات الربو لا تسبب الإدمان سواء كانت وقائية أو علاجية، وأن استخدامها المتكرر في بعض الحالات يأتي لأغراض علاجية يحددها الطبيب المختص. وبينت المنصة أن الاعتقاد الشائع حول تسبب بخاخ الربو في الإدمان غير صحيح، أشاروا إلى أن تكرار استخدامه يعتمد على حالة المريض والخطة العلاجية. التوصيات الطبية تشدد على أهمية الالتزام بإرشادات الطبيب المختص وعدم التوقف عن استخدام البخاخ أو تغييره دون استشارة طبية لضمان السيطرة على أعراض الربو وتجنب المضاعفة.
5: الله يعطيك العافية أبو فهد.
4: تعبير طيب
5: سم؟
4: تعبير المشاعر.
5: المشكلة الحين زميلنا ناصر الكرديس كابت مشاعره بسبب انتهاء وقت الفقرة.
4: عشان ما يجي
5: قلق.
4: تأثرت عالجني قبل شوي، والحين يمكن شخص ثاني يتأثر.
5: يلا الله يبيض وجهك يا أبو فهد.
4: يلا نراكم في الغد
5: إن شاء الله في أمل. الله يحفظك.
4: مع السلامة.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخلف، الله يوفقنا يا رب.
3: الله يحييكم ومستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في هذا اليوم المبهج من صباحات الوطن حول حصاد 10 سنوات من رؤية المملكة 2030. نتحدث عن هذه المنجزات العظيمة، فالحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة، وما أجمل حقيقة أن نواصل جميعا ونضع يدنا بيد قيادتنا المباركة من أجل المحافظة كذلك على هذه المكتسبات التي تحققت في رؤية 2030، وأيضا زيادة هذه المكتسبات حتى تتحقق هذه الأهداف وينعم هذا الوطن والمواطن بهذه الرؤية العظيمة، رؤية المملكة 2030. وحقيقة أنا أتأمل كل أثرها لم يقتصر فقط على الوطن والمواطن، بل امتد حتى للزوار والحجاج والمعتمرين. أصبح هناك أيضا في رفع كبير جدا ولله الحمد والمنة لمن يفدون للحرمين الشريفين ويتمتعون كذلك بهذه التقنيات المتقدمة. وما شاء الله تبارك الله، يعني الأحبة في رئاسة العناية بشؤون الحرمين الشريفين كل يوم خدمة وكل يوم تطبيق وكل يوم ما شاء الله تبارك الله. يعني أنت الله يتقبل منه ومنك من المكثرين ما شاء الله من العمر أبو إبراهيم، كأنك ما شاء الله تجد كل فترة خدمة جديدة، عربة جولف، أيضا حفظ الأمتعة، حضانات للأطفال، يعني ما شاء الله، وكلها عن طريق الأجهزة الذكية. فولله الحمد منا على هذه المنجزات الجميلة.
2: الحمد لله، الله يجزاك خير. عبد الله معنا. عبد الله مرحبا. يا عبد الله
4: مرحبا ومسهلا، مرحبتين ومسهلتين، يلا حيه.
2: الله يحييك ويبقيك اخوي عبد الله. يا مرحب يا مرحب.
4: طيب عنكم والله المستعان.
2: اي والله مطير منك.
3: لكن عبد الله وراها مسهلتين كثر.
2: واحده لي واحده لك. اعطوا واحده الناصر.
4: الانسان الغالي نرحب فيه ونهلي فيه. الله يحفظكم وابوكم جنات النعيم.
3: الله بلاك غالي، الله يحفظك. انت غالي، الله يحفظك، الله يجزاك خير.
4: اي والله غاليين والله على هذا المواضيع الجميله وعلى هالزين وعلى هالتقديم وعلى تخلون مير اللي فيه هموم لين نسمع اصواتكم ضحك واستانس انبسط.
2: الله الله يوسع صدرك بالعافيه
4: يا
2: رب.
4: ربي يسعدكم ويحفظكم يا رب.
2: امين امين. ها وش عندك اليوم مشاركه يا اخوي عبد الله؟
4: والله أقول والله الحمد لله على نعمة البلد.
2: الحمد لله نشهد.
4: أي والله الحمد لله على نعمة الله يحفظه يحيي يا قيوم.
2: يا رب.
4: وجعل من أراد بناسون الله يشغله في نفسه. الحمد لله والله إحنا في تطور ذكاء اصطناعي ما شاء الله تبارك الله، يعني شو تطور عظيم. أي والله
2: صحيح
4: العظيم.
2: صحيح. الحمد لله.
4: والله أي والله الحمد لله.
2: الله يجزاك خير يا عبد الله، يبارك فيك.
4: آمين
2: آمين. أبوك والديك وكل مسلم يا رب. شكرا لك يا عبد الله، سعدنا بسمع صوتك، الله يجزاك خير وعلى التهليات والتسهيلات. يعني بس خلها بالجمع.
3: اي أيوة والله. واقول يعني سبحان الله، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه. انا المس البسمه من خلال حديثه جزاه الله خير. فالله يجعلها ان شاء الله في موازين حسناته، هالمشاعر الطيبه وهالدعوات لنا وللمسلمين والمستمعين. يعني يقول جزاه الله خير على ما تفضل به من حديث طيب.
2: اقول بس طار الابتسام. امس كنت جالس انا في القطار وقدامي واحد
3: الى هنا حلو
2: الى
3: اسلم،
2: فهو مشغول في جواله، يعني يطالع ما ادري شو يقرا في جواله ويسمع وكذا، وكان يعني وضع وجهه طبيعي، فابتسم هو وابتسم طيب في جواله مو بلمع.
3: أيه.
2: بس انا كذا حسيت بسعة صدري
3: ارتياح.
2: لما شفته ارتياح لما شفته. أيه. ابتسم. سبحان الله ابتسامه عجيبه، يعني اثرها النفسي عجيب. أيوة. في المبتسم وايضا لمن يشاهد.
3: ومجانيه، يعني صدقه مجانيه. أيوة بدون ما تدفع دراهم.
2: سبحان الله.
3: اي نعم. من معنا؟ السلام عليكم. حياك الله يا عبد الملك.
5: السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله يحييك يا عبد الملك.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير. كيف حالك يا أستاذ عبد الرزاق؟ أنت والأستاذ سبيت.
3: الله يصبح بالخير. الله يحفظك. من القنفذة تكلمنا عبد الملك؟
5: من جدة. من جدة.
3: من جدة. أنا مواكرم. الله يحييك يا عبد الملك، تفضل.
5: أنا من جدة ومن مواليد القنفذة.
3: ما شاء الله تبارك
5: الله. يعني أنا أخوكم من اليمن، لكن اتولدت في المملكة وترعرعت فيها وأحب حكامها وأحب شعبها الطيب.
3: الله يجزاك خير.
5: وأجلكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. والله وإنا نشكر القيادة الرشيدة على ما تواليه من حكم وتواليه من قيادة، وجزاهم الله خير عنا خير الجزاء.
3: الحمد لله، ودائما اليمن في عين هذه القيادة المباركة. اليمن أرضا وإنسانا دائما ما حقيقة يعني يقدم له المحبة والدعم والمساندة. فيعني القيادة جزاها الله خيرا تتمثل حديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإحسان للجار، وهم يعني اليمن جار لنا، جار المملكة العربية السعودية، ولا الحمد لله منا يعني كان الحرص كبير جدا على قطع كل يد عابثة باليمن السعيد، يمن الإيمان والحكمة. فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول العلم يمان والحكمة يمانية عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معنا أبو محمد.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب.
1: أسعد الله صباحكم وكل خير.
2: وصباحك يا مرحب يا أبو محمد، الله يحييك.
1: يا أخي أنا مبسط بسمعتك أنت وعبد الله في الراديو.
2: الله يجعلك دائما مبسط ومستانس.
1: الله يحييك. الله يجزاك. والله أنا أخوكم من فلسطين ومن مواليد السعودية.
2: يا
1: والله وأهنيكم والله العظيم على القيادة وعلى كل شيء وعلى التنظيم وعلى التطور اللي احنا فيه. اللهم لك الحمد.
3: الحمد لله. أنت من فلسطين؟
1: اي انا مولود في الرياض
3: ما شاء الله. والله نبرة صوتك كانك من الحوطه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
1: والله طال عمرك انا اخوياي وكل حياتي مع السعوديين، يعني
3: ما
1: أنا
3: شاء الله.
1: انا لو اطلع برا السعوديه اموت.
3: اجل ما نقول بدها.
1: لا بدها وبدهاش هذه من عندها.
3: الله يحفظك ويجزاك خير. والله نحن والله نعتز بك وبجميع احبتنا الفلسطينيين المقيمين في المملكه العربيه السعوديه، وكذلك الفلسطينيين في دوله فلسطين الشقيقه. هو ايضا دائما يعني تاكيدات من القياده في المملكه العربيه السعوديه بفلسطين وبحق الفلسطينيين، وكذلك يعني استنكار والشجب لكل ما يؤثر على أمن فلسطين وأمن الفلسطينيين من قيادتنا المباركة، ودائما التأكيدات في مجلس الوزراء الموقر على ذلك.
2: معنا محمد صلاح.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد صلاح.
6: كيف حالكم؟ أعطيكم العافية. طيب.
3: الله يحييك ويجزاك خير.
6: الله يحفظك. يعني أنا مقيم هنا في المملكة العربية السعودية تقريبا لي 10 سنين.
3: ما شاء الله.
6: لكن سبحان الله الواحد يحس كأنه في بلده.
3: ما شاء الله.
6: والله الواحد يحس كأنه في السودان، يعني من
3: ما شاء الله.
6: من طيب أهله، يعني الواحد والله ما قادر يعبر عن المشاعر، يعني
3: والله عن كل ما أقول. حنا باسم السعوديين نقول لك حبابك.
6: حبابك حبابك ألف.
3: الله يجزاك زي مرحبا.
6: الله يجزاك العافية. إن شاء الله ربنا يحفظ المملكة وحكومة وشعبا. ويعني صراحة الواحد ما قادر يعبر والله. أسأل الله إنه يعني ربنا يعني عم الخير على جميع المملكة على الحكومة والشعب إن شاء الله.
3: الله
6: يعطيكم العافية.
3: من هو معنا؟
2: محمد.
3: حياك الله محمد صلاح. بس معنا
6: أقول
3: سبحان الله العظيم، كان الدولة الوحيدة اللي تشعر في انتماء المواطن والمقيم لها هي المملكة العربية السعودية. تشعر المقيم هو مواطن كذلك. زار خير مشاعره ومحبته.
6: والله هذه حقيقة، يعني حقيقة الحمد. يعني حقيقة والله.
3: اللهم لك الحمد. الله يحييك بين أحبتك وإخوانك في هذا وفي وطنك كذلك المملكة العربية السعودية. محمد صلاح شكرا جزيلا لك.
2: الحمد لله. والله أخي سبحان الله. اللهم لك. الآن اتصل أخونا محمد من السودان، واللي قبل الأخ من فلسطين. صحيح. واللي قبل الأخ من اليمن، والمشاعر كلها الحمد لله متقاربة، مشاعر ألفة ومحبة وإئتلاف بين المسلم، وهذا الشيء الذي يريده الله منا بفضل الله سبحانه وتعالى. وما الحمد لله نلمسه أيضا نحن من قيادتنا محبة كذلك الكثير من إخوانهم وشقائهم المسلمين، في يعني نشوف حنا المساعدات. اللهم لك الحمد. مركز ملك سلمان في كل مكان، كل ما يعني احتيج له في أي مكان اللهم لك الحمد تجده سباقا في مثل هذا، وهو ذراع الخير للمملكة. فهذا نتج عنه اللهم لك الحمد وجود هذه الألفة التي ينشدها ديننا الحريف بين المسلمين.
3: صحيح. ونعرف أبو إبراهيم الآن، ولو طولنا على المستمع الكريم ليس والله زهدا بحديثه، لكن لدي بس نقطة مهمة جدا، أنه فيه ما شاء الله تبارك الله ما يسمى باستقطاب العقول والكفاءات، وهذه برامج موجودة في بعض الدول الغربية مثل أمريكا وأوروبا وغير ذلك. بعضهم تأتي عروض، يعني كان سواء طبيب أو مهندس، العمل برواتب خيالية جدا، مع ذلك والله أتركها وآثر أن أبقى في المملكة العربية السعودية وأن أقيم في المملكة العربية السعودية. يقول أنا والله ودي أبنائي يسمعون نداء التوحيد 5 مرات في اليوم، يعيشون على التوحيد وعلى عمق العمق الديني الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية، وعلى القرب من الحرمين الشريفين، وعلى المظاهر الإسلامية، على ما شاء الله تبارك الله حشمة الفتاة السعودية، على نخوة الشاب السعودي. يقول أريد أن يستفيدوا من هذا الوطن وأيضا من قيادته التي ترعى الإسلام والمسلمين.
2: الحمد لله. معنا مين؟
3: حسن.
2: يا مرحبا يا حسن،
7: حياكم الله، صبحكم الله بالخير إخواني وعزائي.
2: يا مرحبا، مسهلا، الله يصبحك بالنور والسرور يا حسن، يا مرحبا.
7: الله يعطيكم العافية، حقيقة موضوع جميل ومهم هاليوم، وحقيقة أكيد أن الجميع له رغب أنه يشارك ويبدي مشاعره بهالمستهدفات الرؤية وطموح المملكة. الحقيقة استوقفني الموضوع، أنا منطلق من القصيم للرياض لورشة عمل، مبادرة من أحد المبادرات الكبيرة يقدمها قطاعي الحكومي لتمكين القطاع الغير ربحي، وهي ضمن مستهدفات المملكة 2030 تمكين القطاع الثالث. والحمد لله يعني أنا على مستوى يعني القطاع اللي أنا فيه شهدنا فعلا نقلة نوعية من ناحية المستهدفات والمؤشرات والمبادرات التي صنعت لنا طريقة حقيقة المستقبل في هذه القطاعات. فحقيقة هذه الشعور يعني كل شخص يفخر فيه في هذا البلد المبارك.
3: أنت في أي مجال أخوي محمد؟ أخوي حسن؟
7: أنا طبعا في هيئة الهلال الأحمر السعودي.
3: ما شاء الله تبارك، ما شاء الله.
7: واليوم حنا عندنا ورش تمكين القطاع الثالث للخدمات الإسعافية
3: ما شاء الله
7: للمملكة، وهذه إحدى مستهدفات الهيئة، والحمد لله الجهود فيها كبيرة ومباركة.
3: والله يا أخوي حسن، أنا يعني لاحظت أمرين في هيئة الهلال الأحمر السعودي ما شاء الله تبارك الله. أولا اسمها يعني حقيقة غالي علينا، لأنه رمز إسلامي ما شاء الله، ونعرف أن دخول الشهر وخروجه من خلال رؤية الهلال، هذا أول. الأمر الثاني التطور العربات، يعني أصبحت الآن من أول ما في إلا العربة ذيك الكبيرة، الآن عربات صغيرة وعربات كبيرة وعربات متوسطة الإسعاف. أيضا سرعة الاستجابة تطورت، ما هو مثل الأول ما شاء الله تبارك الله، أن يأتونك في ظرف دقائق بسيطة جدا، وشباب سعودي مؤهل وما شاء الله تبارك الله. فبارك الله في جهودكم، نسأل الله عز وجل لكم التوفيق أنتم وجميع القطاعات في هذا الوطن العظيم.
7: آمين آمين. فعلا الحمد لله الهيئة يعني وضعت لها مستهدفات تصل في دقائق محدودة أسوة بالمؤشرات العالمية، والحمد لله تحققت بأسرع وقت.
3: والله ما شاء الله تفوقتوا حتى على المؤشرات العالمية، ما شاء الله تبارك الله.
7: واليوم كنا يعني نعتبر في عرس خدمة ضيوف الرحمن، أنا الهيئة بتستعد القطاعات الأخرى خدمة الضيوف، إن شاء الله القبول لنا.
3: وتراكم الله على أجر عظيم وعلى ثغر كبير، ما أجمل تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها، وأيضا إنقاذ حياة الناس بعد توفيق الله جل وعلا، فهذا فيه أجر عظيم جدا من الله جل وعلا. فشكرا لكم وجزاكم الله خير.
7: آمين وإياكم جميعا.
2: جزاك الله خير حسن.
0: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
2: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، في بعض المشاركات من بعض الإخوة. هذه مشاركة من أخينا وينها سبحان الله،
3: بس أبو إبراهيم عن إذنك بس مدى ندورها إن شاء الله. يلا. حجم الاقتصاد زاد من 2016 إلى 2025 31%، الإيرادات غير النفطية زادت من 2015 إلى 2025 210% زيادة، الصادرات غير النفطية زادت 156% خلال تقريبا 10 سنوات، الاستثمارات الأجنبية زادت 375%، والقادم أجمل بإذن الله. رصيد الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات زاد 170%، حصة الإيرادات غير النفطية زادت 70%، البطالة نقصت 45% خلال 10 سنوات، وبطالة الأناث أيضا الإناث عفوا خلال 10 سنوات نزلت قرابة 62%، انفاق السياح داخل المملكة بالمليار زاد 41.6%، وأيضا ما شاء الله تبارك الله يعني زاد عفوا من 2015 إلى 2025 زاد 284%.
2: ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد والشكر.
3: وجدت الرسالة؟
2: ها؟ إيه لقيتها بس ظهر. ها معنا وقت
3: يمدي؟ يلا.
2: هو لأنني فاتح من زمان ودي أقرأ مشاركتك. براك الهاجري من الدامة يقول رؤية تهتم بالمواطن كل الاهتمام، ويكفينا الأمن والأمان الحمد لله الذي ننعم به، واجبنا الترابط وحب الوطن والمساهمة في تحقيق الرؤية، فنحن همتنا كهمة طويق مثل ما وصفنا اسمه ولي العهد. شكرا لك يا براك.
0: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك
9: جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa أو عبر الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
8: ضيف الحلقة.
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر هذا الأثير الذي ينبض اخترارا وحبا وانتماء وفخرا لهذا الوطن العظيم. نتحدث في هذا الصباح الجميل من صباحات الوطن عن حصاد 10 سنين لرؤية وطننا المبارك 2030، ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بأن تكون معنا عبر الهواء صاحبة الفضيلة الدكتورة نوف الغامدي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية والكاتبة الاقتصادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير دكتورة نوف.
10: وعليكم السلام ورحمة الله، صباح النور ويسعد صباحكم بكل خير يا رب.
3: بداية دكتورة نوف، لو تحدثنا وعطيتنا نبذة عن رؤية هذا الوطن العظيم، رؤية 2030، وأبرز المجالات التي ركزت عليها هذه الرؤية وكذلك المرتكزات.
10: طبعا بداية خلينا نقول أنه رؤية السعودية 2030 هي ليست فقط برنامج تنويع موارد تقليدي، لكنه إعادة لتصميم لوظيفة الإنفاق داخل الاقتصاد. طبعا دائما في الاقتصاد التقليدي عادة الإنفاق هو المحرك الرئيسي للنشاط، خصوصا أنه بيعيد التموضع أيضا في داخل هذه الاقتصاديات، لكن الرؤية حقيقة أعادت هذا التموضع من منتج مباشر إلى منظم وممكن للسوق، بحيث يصبح القطاع الخاص هو مولد القيمة الحقيقية اقتصاديا. إذا أردنا أن نختصر قراءة الرؤية عبر 3 زوايا، سنجد أنه إعادة توزيع المخاطر تقل طبعا جزء من مخاطر الاستثمار والتشغيل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، تم نقلها بما يحفز الانضباط والكفاءة، رفع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج عبر الرقمنة، الحوكمة، تحرير الأسواق، بحيث لا يعتمد النمو على زيادة رأس المال فقط بل على كفاءة استخدامه، وبناء مزايا تنافسية قابلة للتصدير من السياحة والخدمات اللوجستية والتقنية. أي باختصار نحن ننتقل من اقتصاد محلي الاستهلاك إلى اقتصاد يصدر الخدمات والقيمة. بالتالي المجالات اللي ركزت عليها عديدة، مثل التقنية والسياحة واللوجستيات وتمكين القطاع الخاص، كلها ليست عناوين قطاعية فقط لكنها أدوات لإعادة تركيب هيكل الحوافز داخل الاقتصاد. وطبعا جميع المبادرات والبرامج اللي تندرج تحت هذه الرؤية جميعها تعمل في وتيرة متوازنة ومتكاملة، بحيث أنه فعليا ننتقل من اقتصاد يعتمد على الاقتصاد النفطي إلى الأنشطة الغير نفطية.
3: نعم دكتور نوف، هناك 3 مرتكزات ومحاور رئيسة مترابطة، وأيضا نأمل المستمع الكريم التركيز على كلمة مترابطة، يعني ما بكل جهة تعمل لوحدها، إنما هناك ترابط وتكامل في الأهداف والأعمال تهدف إلى تحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وكذلك وطن طموح. لو تحدثنا عن إسهام رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين.
10: طبعا جودة الحياة هي ليست رفاهية اجتماعية لكنها متغير إنتاجي، عشان كده الرؤية ركزت عليها بشكل كبير، وفعليا أصبحت هي الهدف المهم لبرامج الرؤية. عندما نختصر أزمنة من المعاملات عبر الحوكمة الرقمية ويحسن النقل والإسكان وتتاح خيارات الترفيه، فنحن نقلص ما يعرف بتكاليف الاحتكاك أو الفريكشن كوست في الاقتصاد، وبالتالي نحن بنتكلم باختصار عن وقت أقل ضائع لأنه ساعات عمل فعلية أعلى، تكلفة يعني تنقل وخدمات أقل، دخل متاح أكبر، وضوح تنظيمي أعلى، مخاطر أقل للمستثمر، وهذا أكيد بينعكس على زيادة إنتاجية الفرد وكافة القطاعات. من زاوية أخرى، تحسين جودة الحياة يرفع جاذبية رأس المال البشري واستقطاب الكفاءة والاحتفاظ بها، وهذا عنصر مهم جدا في اقتصاد يعتمد على المعرفة. يعني احنا اليوم بننتقل الى اقتصاديات المعرفة وبنتحول فعليا الى اقتصاديات المعرفة، عشان كده دايما بنلاقي برامج جودة الحياة تعمل كبنية تحتية ناعمة مكملة للبنية التحتية الصلبة، وهي ما تترجم عادة الى نمو اقتصادي اعلى. لذلك جودة الحياة هي ليست رفاهية، هي صميم رؤية المملكة 2030، وهذا اللي هي فعليا تستهدف الوصول لي من خلال أفضل الخدمات، من خلال تحسين جودة الحياة، من خلال إطالة كمان يعني جودة الحياة للفرد صحيا، من خلال مجتمع فعليا أعيدت هندسته بما يتناسب مع الإصلاح الاقتصادي اللي استهدفته الرؤية. والحقيقة إحنا شايفين فعلا ثمرته يعني ومنجزاته من خلال كافة البرامج والمبادرات.
3: نعم دكتورة نوف، اسمحي لي كما يقولون أن أخرج عن النص. فيما يتعلق أن أنا جالس أتأمل الآن في رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها من عام 2000 وتقريبا الآن قرابة 10 سنوات نعيش إطلاق هذه الرؤية المباركة، اللي هو قضية أن مرينا بتحديات كبيرة جدا، تحديات كورونا وما حصل من إغلاقات في دول العالم، وأيضا أزمات سياسية محيطة بالمنطقة، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله واصلت هذه الرؤية هذا النهوض العظيم جدا بالاقتصاد، وكذلك كما تفضلت قبل قليل بجودة الحياة. لو تكلمنا عن أبرز المنجزات التي حققتها المملكة العربية السعودية منذ إطلاق الرؤية وحتى هذا اليوم.
10: طبعا المنجزات كبيرة، ويمكن احنا كمان زي ما بنشوف احنا تجاوزنا كمان حتى المخطط حقيقة في رؤية المملكة، يعني كثير من المعايير تم بالفعل إنجازها وإتمامها والمستهدفات قبل أن نصل إلى 2030، وهذا إن دل يدل فعليا على أنه جميع هذه البرامج تسير بمتابعة قوية، وطبعا هذا أكيد بمتابعة مباشرة من ولي العهد. وحقيقة يعني البرامج ليست فقط يعني خليني أقول أنه الأهم هي ليس عدد المشاريع اللي بتتم، لكن اللي حصل أنه فعليا أصبح في تغيير في طريقة عمل الاقتصاد، وهذا يمكن أهم منجز كان ضمن برامج الرؤية. كان في ارتفاع في وزن القطاعات غير النفطية، وهذا ما يعني تخفيف تقلبات الدورة الاقتصادية المرتبطة بالنفط وتحسين الاستقرار الكلي والتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الإبداعي، وهذا اللي حفز أكيد الأنشطة غير النفطية، وهذا من أهم المنجزات اللي حقيقي تمت طبعا بفضل هذه الرؤية. تحسن بيئة الأعمال من خلال خفض تكاليف الامتثال والدخول الأسواق، ارتفاع طبعا زي ما احنا شايفين في السجلات التجارية، في عدد من القطاعات الإبداعية. يعني لو نشوف اليوم يعني وهذه من التقارير المهمة حتى اليوم يعني هذه اللي صدرت كمان من خلال ارتفاع عدد السجلات التجارية في الأمن السيبراني في عندنا في التجارة الإلكترونية في كثير من القطاعات اللي فعلا ترتبط بالاقتصاد الإبداعي وهذا يحسب حقيقي لفضل رؤية 2030 وهي حقيقي كانت واضحة من البداية هذه المنجزات. يعني خلينا لو نرجع لفترة كورونا كثير من دول العالم في فترة الإغلاق كانت بتخرج الشركات من السوق، لكن طبعا بحكم أنه إحنا فعليا كنا بدأنا في إصلاح البنية الرقمية فلقينا أنه بالعكس عدد السجلات ارتفع بشكل كبير خلال هذه الرؤية في عدد من القطاعات اللي بتعتمد على التجارة الإلكترونية. فهذا أكيد طبعا بفضل تحسين بيئة الأعمال وهذا طبعا اللي زاد ديناميكية السوق ومعدلات تأسيس الشركات. تسارع التحول الرقمي الحكومي من خلال خفض تكاليف المعاملات ورفع الشفافية وهدول من العناصر المهمة كمان اللي بتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. توسع قطاعات جديدة مثل السياحة، الترفيه، التقنية وهذه أنشطة ما هي أنشطة معزولة لكنها سلاسل قيمة تخلق طلب متبادل عبر الاقتصاد. وزي ما شفنا طبعا زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسيع قاعدة العرض من العمل وهذا رفع طبعا القدرة الإنتاجية الكلية وعمل توازن حقيقي في السوق كمان وفي بيئة الأعمال. والمشاريع الكبرى طبعا مثل نيوم والجدية والبحر الأحمر كلها يمكن قراءتها باستثمارات تأسيسية لأسواق مستقبلية وليست مجرد إنفاق رأس مال.
3: وأيضا دكتورة نوف يعني نحن في السنوات القادمة إن شاء الله إذا استحقاقات دولية ستنظم في هذا الوطن العظيم، نتحدث هنا عن إكسبو معرض 2030 سيكون يعني قبلة للمستثمرين حول دول العالم، ويعني ستكون إن شاء الله وأنا أقولها بإذن الله عز وجل تحقيقا لا تعليقا ستكون نسخة غير مسبوقة في يعني مقارنة بالنسخ السابقة التي نظمت في دول عالمية، ستكون إن شاء الله أنجح نسخة لمعرض إكسبو وستقام في المملكة العربية السعودية، كذلك البطولة الرياضية كأس العالم وغيرها من المناسبات التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية إن شاء الله بنجاح واقتدار يعني إشراف من قيادة هذا الوطن وكذلك دور أبناء وبنات هذا الوطن. حديثي دكتورة نوف حول دور المجتمع وكيف يساهم في تحقيق رؤية 2030، هل أنا كموظف في هذا الوطن أو في إحدى القطاعات الحكومية أو حتى الهيئات الحديثة، هل أقف متفرج وأكون عالة على هذا القطاع أم يجب علي أن أسهم مع قيادتي المباركة في دفع عجلة رؤية 2030 والمحافظة على مكتسباتها؟
10: الحقيقي العنصر البشري دائما كان هو النواة الحقيقية في رؤية المملكة وهذا شفناه طبعا من خلال برامج تعزيز القدرات البشرية والبرامج اللي حقيقي يعني كان في دمج واضح لها في كافة البرامج والمبادرات، لأن الرؤية اليوم تعيد تعريف دور الفرد في المجتمع من مستهلك إلى منتج للقيمة. يعني اقتصاديا هذا بيتحقق من خلال ثلاث قنوات: ريادة الأعمال، كل مشروع ناشئ بيضيف طاقة إنتاجية جديدة وبيرفع المنافسة ويحسن تخصيص الموارد، تراكم المهارات وهذا الاستثمار الفردي في المهارات الرقمية والتقنية وهذا يرفع الإنتاجية الجدية أيضا في للعمل، وتبني التقنية الاستخدام الواسع للحلول الرقمية وهذا بيقلل التكاليف ويزيد من كفاءة السوق. فخلينا نقولها بعبارة أدق إنه المجتمع يساهم في رفع الإنتاجية الكلية من خلال قرارات يومية أين يعمل، ماذا يتعلم، كيف ينتج، وعندما تتقاطع هذه السلوكيات مع سياسات تمكينية تحصل على اقتصاد يتحول من النمو المعتمد على الموارد إلى نمو مدفوع بالكفاءة والابتكار. حقيقة رؤية 2030 لا تغير ماذا تنتج فقط، لكنها تغير كيف ننتج هذه القيمة ومن يصنعها وبأي كفاءة. فالحقيقة دور الفرد في المجتمع ودور المجتمع هذا يعني من بداية برامج الرؤية هو كان واضح، لأنه اليوم لا يوجد إصلاح اقتصادي بدون هندسة المجتمع. هذا كان التركيز الأهم، عشان كده بنلاقي أنه كثير من برامج الرؤية كانت تركز على هندسة المجتمع وتحسين القدرات البشرية، لأنه اليوم إحنا الإصلاح الاقتصادي عشان فعليا يكون في عندنا استدامة حقيقية سواء كان للموارد المالية أو لاستدامة مخرجات هذه الرؤية، لابد من عنصر بشري حقيقي متمكن وممكن يستطيع التعامل مع هذه المخرجات. فكان من البداية حقيقي الخطين متوازية، سواء كان من خلال الإصلاح الاقتصادي والبرامج والمبادرات أو من برامج هندسة المجتمع وتمكين الأفراد. فبالتالي المجتمع اليوم دوره جدا مهم وأساسي ومحوري في رؤية المملكة.
3: الله يعطيك العافية الدكتورة نوف الغامدي، إن رغبتي ختم هذا اللقاء المبارك بكلمة.
10: الحقيقة يعني إحنا أكيد فخورين بالإنجازات والمبادرات اللي تمت والمخرجات، وفعليا أنا أثمن كل هذه المخرجات اللي إحنا شايفينها في رؤية المملكة، وبنشوف سنة عن سنة إحنا سبقنا حقيقي هذه الإنجازات والمبادرات. فالحمد لله على، دائما أقول الحمد لله على نعمة السعودية ونعمة المملكة. هذه الدولة اللي بالفعل هي اليوم ما هي فقط بتحرك المجتمع داخليا ولا هي بتتعامل فقط مع المجتمع المحلي، لكن اليوم احنا اصبحنا بوصلة للعالم ومصدر للقرار العالمي في كافة المجالات. وحقيقي القوة الناعمة اللي بتمتلكها المملكة وقدراتها في تحويل اقتصادها بهذه السرعة من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد ابتكاري واقتصاد مبني على المعرفة حقيقي كان واضح وجميعا فخورين فيه.
3: الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله تتواصل مسيرة الوطن والبناء والعطاء لهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية. شكر الله لكم فضيلة الدكتورة نوف الغامدي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية والكاتب الاقتصادية، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم.
10: شكرا وشكرا لاستضافتكم،
3: حفظكم الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ هيثم الدخين وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحديثنا يتواصل في هذه الحلقة حول حصاد 10 سنين لرؤية المملكة 2030. والحمد لله عز وجل، كما قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله الأمير محمد بن سلمان، أنه بتوفيق من الله عز وجل وفضله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله، هناك نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد بما حققته من تحول شامل وملموس في المناحي الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية وكذلك اللوجستية وجوانب الحياة الاجتماعية. وأيضا ما شاء الله تبارك الله، الآن في عام 2026 استهلت المرحلة الثالثة والأخيرة التي تمتد ل5 سنوات قادمة إن شاء الله حتى 2030، محافظة فيها على التركيز على الأهداف الطويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة، ونسأل الله عز وجل التوفيق. وأيضا كان هناك توجيه صريح من القيادة للأجهزة الحكومية كل فيما يخصه فيما يتعلق بمواصلة الجهد واستشراف الفرص واستثمارها لتقديم كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني. ونقول دائما أي مسؤول إذا أنت ما تستطيع أن تضيف للجهة التي تعمل بها غادر مباشرة. ترى نحن ما شاء الله تبارك الله في رؤية طموحة ورؤية عملاقة ورؤية عظيمة حققت كثير المستهدفات قبل الوصول إلى وقتها.
2: الحمد لله. هذه مشاركة من إحدى الأخوات تقول: السلام عليكم، أنا سعودية المولد والنشأة والتربية والانتماء والولاء والثقافة والهوى، أحمل الجنسية الشادية، وعاهدت ربي أن أرد يوما ما سوف أقوم برد جمال المملكة الإنسانية على حكام علي حكاما وشعبا، لا أعرف كيف ومتى، لكن هذا وعد قطعته، وبإذن الله سوف يعين الله سبحانه وتعالى على رد هذه الديون والجمائل والحقوق. الله يجزاك خير يا أختي الفاضلة.
3: الله يجزاك خير، وبالفعل والله الحمد والمنة نعيش في هذا الوطن المترابط والوطن العظيم. وكذلك يعني ما شاء الله تبارك الله مما يحمد لقيادة هذا الوطن ونحن نعيش رؤية 2030 اللي هي حفظ كرامة المواطن والمقيم. لا يمكن لإنسان كائنا من كان، وأنا ضع عليها 1000 خط، كائنا من كان، أن ينال من كرامة مواطن أو مقيم. مباشرة ما شاء الله تبارك الله القيادة الرشيدة بما سنته من تشريعات مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مباشرة يكون هناك توجيه بمعاقبة كل من يسيء لأي مواطن وأي مقيم، وأيضا ما يسمى بالمحافظة كذلك على السلم المجتمعي، ومعاقبة وملاحقة كل من يحاول المساس باللحمة الوطنية أو إثارة النعرات القبلية. دائما الناس في الأقاليم وكذلك القبائل يعيشون في هذا الوطن العظيم، ولله الحمد والمنة، والقيادة تقف أمام الجميع على مسافة واحدة جميعا، وكلهم مواطنون في هذا الوطن العظيم، قبيلتهم المملكة العربية السعودية. فالحمد لله على هذه النعمة.
2: الحمد لله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: إدارة أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي، نساهم في دعم وتنمية المجتمع بابتكار ودعم المشروعات الخيرية التي تعظم المنفعة للواقف الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، من خلال شراكات فاعلة وعمل مؤسسي في بيئة عمل جاذبة. إدارة أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي، تكافل وتنمية.
1: تغطية،
0: تغطية.
2: أهلا بكم أيها الكرام، حياكم الله وبياكم. اليوم حديثنا في هذه التغطية عن جمعية التوعية والتثقيف بالرياض، ومعنا عبر الهاتف الدكتور حسين بن شارع البقومي المدير التنفيذي لهذه الجمعية المباركة. دكتور حسين، السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام
2: ورحمة الله. حياكم الله دكتور ومرحبا بكم. جمعية التوعية والتثقيف بالرياض، عطنا نبذة عن هذه الجمعية الله يسعدك يا دكتور حسين، وأبرز ما تقدمه مشاريع وبرامج.
6: أول نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا ولاة أمورنا وخادم الحرمين الشريفين ملك سلمان عبد العزيز ولي عهده الأمير محمد سلمان، يوفقهم لكل خير يا رب العالمين. هذا أحمد الله سبحانه وتعالى على تمام حصاد 10 سنوات من تحقيق رؤية المملكة 2030 وما جاء فيها منجزات تفوق الخيال. وليبقى مجلس إدارة جمعية التثقيف نتقدم لكم بالشكر لإذاعة القرآن الكريم عبر برنامج بك أصبحنا، إتاحة الفرصة لنا بالتعريف بالجمعية إن جمعية التثقيف من الجمعيات الناشئة بموجب الترخيص رقم 1717 صادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

0: الربحية والعمل على توعية الجاليات غير العربية والمسلمة وبيان محاسن الإنسان غير المسلم من هذه الجاليات. وهذه البرامج والجمعية لها برامج عديدة تتلخص في الملتقيات العامة والدورات العلمية والتثقيفية للجاليات غير العربية، وهي كذلك تعتني بالكلمات الرمضانية والدروس والمحاضرات العامة ورحلات العمرة وزيارات المدينة المنورة تقريبا، وبرامج تخص الطفل يسمى اليوم التعليمي للطفل والنشاط الرياضي بشكل عام. والحمد لله سمعت من هذه النتائج الإسلام خلال عام 2025 أسلم قرابة 400 مسلم ومسلمة جديدة، وخلال أربعة أشهر من هذا العام 2026 أسلم ما يقارب 270 مسلم أو مسلمة جديدة. ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يهيئ لهذه الجمعية من يقوم عليها ويتولاها ويدعمها دعما ماليا ووقفيا حتى تستدام لها الأنشطة في المستقبل القادم بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية ويبارك في هذه الجهود. هل أيضا من مثل مشاريع برامج أخرى تريد تنويه عنها قبل أن نأخذ طرق التواصل؟
0: والله المشاريع النوعية اللي اعتبرنا في الجمعية هي اليوم التعليمي للطفل والدورات التعليمية المكثفة للمسلمين الجدد. دورات مكثفة التعليم تقريبا تكون في يومين في كل شهر، أربع أيام تقريبا، يومين بداية الشهر ويومين في نهاية الشهر للذين يسلمون خلال الشهر. واليوم التعليمي للطفل هذا تقريبا يكون كل شهر يوم تعليمي مكثف للأطفال خاصة المسلمين الجدد. يعني البرامج اللي تعطى للطلاب للأطفال في هذا البرنامج تصحيح التلاوة، تعليم اللغة العربية تحدثا وكتابة، وتعليم الآداب العامة للطلاب للمشاركين من الأطفال. المستويات العلمية هذه أيضا ينتقل من الإسلام وبعد أخذ الدورة المكثفة ينتقل هذا المستوى الجديد المستويات العلمية من المستوى الأول إلى المستوى الرابع، وكل مستوى ثلاثة أشهر يتخلل خلالها برنامج مكثف في الفقه والعقيدة والسيرة والحديث، ثم ينتقل من المستويات بعد ثلاثة أشهر يختبر ويحدد مستوى من الانتقال أو البقاء في نفس المستوى حتى يكون في النهاية يعني لديه حصيلة علمية تعينه في تقويته وإسلامه.
1: الله يبارك في هالجهود. لمن أراد التواصل معكم دكتور حسين شو الطريقة جاك تسلم؟
0: طبعا وسائل التواصل عندنا متاحة في إكس واليوتيوب وجميع وسائل التواصل المتاحة في المجتمع، لكن الجوال هو الأساس، الواتساب اللي هو 053-58-23-21 053-58-23-21
1: جميل. هذا اللي يبغى يرسل الواتساب ها؟
0: نعم، تواصل مع الجمعية، ولمن يرغب في الدعم يتواصل مع الجمعية
1: إن شاء الله تعالى. الله يعطيكم العافية دكتور حسين بن شارع البقمي، وأنت المدير التنفيذي لجمعية التوعية والتثقيف بالرياض، بارك الله في جهودكم وجزاكم الله خير الجزاء.
0: حياك الله، جزاكم خير ما قصرت، وشكر لكم جميعا.
1: الله يحييك بارك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa أو عبر الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من أوزبكستان القادمين لأداء مناسك الحج.
1: هيئة الطرق تعزز التكامل مع

0: وزارة الحج وأمانة العاصمة المقدسة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لتحسين تجربة تنقل الحجاج.
1: تحت رعاية وزير الداخلية، الخدمات الطبية تنظم منتدى الصحة والأمن في الحج بنسخته الثالثة منتصف الشهر الجاري.
0: سدايا تعزز التحول الرقمي في طريق مكة باسطنبول.
1: نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يزور صالة مبادرة طريق مكة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
0: انطلاق خط شحن جديد يربط أوروبا بموانئ السعودية بدءا من 10 مايو.
1: انطلاق ملتقى المهارات والتدريب وعد في القصيم.
0: الشؤون الإسلامية بالقنفذة تنظم ندوة علمية عن دور المسجد في تحقيق أمن الفرد والمجتمع.
1: وزارة الرياضة تنظم مبادرة رياضة بلا عذر بالمدينة المنورة.
0: انطلاق ماراثون ينبع تركض في نسخته الثانية.
1: مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يضخ أكثر من 1,300,000 لتر من المياه في الحديدة.
0: مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,500 كرتون تمر في عدة محليات بولاية سنار بالسودان.
1: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,608 قتيلة.
0: إذن مستمعي الكرام، قدمنا لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز 8 صباحا، وما زلنا معكم مستمرين بمشيئة الله تعالى في حلقتنا هذه من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. فحديثنا في هذه الحلقة عن الرؤية الطموحة، عن رؤية 2030، حصاد 10 سنوات. فحياكم الله مستمعين الكرام، وحيا الله من أراد المشاركة معنا على الرقم 011-40-52-999، أو بإمكانك كذلك إرسال رسالة واتساب على الرقم 010-5-34-600-600، أو أيضا المشاركة عبر منصة إكس في حساب اللهم بك أصبحنا. فيا مرحبا بكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم
4: بك،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: أهلا بكم أيها الأخوة المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم، حيا الله مشاركاتكم. من أراد الاتصال مثل ما قلنا الرقم 011-40-52-999. معنا عبد الهادي.
5: نعم، عبد الهادي عبد الله من الرياض السوداني.
0: أهلا أهلا ومرحبا، حياك الله عبد الهادي.
5: اللهم لك الحمد والشكر والثناء على خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وذات كلماتك على هذه الرؤية الطموحة. اللهم ربنا يسر وسهل تنفيذها وإكمالها وإتمامها بنجاح وفلاح على وجه الذي نريد، وجزانا جميعا شكرها في النعمة العظيمة.
0: آمين.
5: يعني بجواري على بعد أمتار مستشفى الشميسي، كان وصار تاني مستشفى رياض الملك، الحين مدينة الملك سعود الطبية، يعني حاجة ضخمة كبيرة جدا. أيضا أمتار مني حفريات ضمن مشروع رياض الخضراء، وعلى بعد أمتار أخرى مترو محطة المترو، يعني نعم عظيمة. واربط كل ذلك بعلم التوحيد الذي يرف ريفه فوق مدرسة المؤمنة الابتدائية التي بجواري، والحمد لله على نعمة التوحيد وصفاء العقيدة. فأبشروا بالخير أحبتي المسلمين في كل مكان ما دمنا على التوحيد وصفاء العقيدة.
0: بيض الله وجهك عبد الهادي، الله من أجمل المشاركات، الله يسعدك وبارك فيك. يعني مشاركتك ما شاء الله تبارك الله فيها التنبيه على موضوع التوحيد، وفيها أيضا الاعتراف بنعم الله علينا، اللهم لك الحمد، هالمشاريع اللي تفضلت بذكرها، وفيها أيضا يعني أيضا نسب الفضل لأهله في هذه الرؤية الطموحة وما فيها من منجزات، يعني والله الحمد مبهجة ومبشرة ويعني مفخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني أنت تتكلم، أنت تقول أنك من السودان، ويعني حماسك ومشاعرك ما شاء الله تبارك الله يعني تفيض عبر الأثير، فشكر الله لك أخوي عبد الهادي.
1: معنا حمدان الشمري، حياك الله يا حمدان.
6: يا هلا وسهلا، صبحكم الله بالخير.
1: الله يصبحك بالخير والسرور والحبور والسعادة والأمن والتوفيق.
0: آمين.
6: يا حبيبين انكم، اشكركم الله يعافيكم على برنامجكم الطيب هذا، وحبيت ابارك لكم تحقيق اكثر من ثلاث رؤيه، وعسى الله يوفق قيادتنا لكل خير ان شاء الله، وباذن الله من نجاح النجاح.
1: اللهم امين. الله يجزاك. انت مين تكلمنا يا حمدان؟
6: من حايل.
1: أنعم وأكرم، الله يحييك.
6: شاربك يا بعد حي.
1: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك، وشكرا على مشاعرك الطيبة، الله يحفظك.
6: العفو طال عمرك، الله يحفظك.
0: الله يحفظك، الله يجزاك. يزيل لهجة الحايل.
1: اي والله ما شاء الله تبارك.
0: شو يقول نعم شاربك؟
1: اي
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظه، وإن شاء الله في الشتاء أيضا تحلو حقيقة أجواء هائل كثيرا الشب، وكذلك ما شاء الله تبارك الله جبال أجا وسلمة وغيرها وقفار وغيرها من المناطق البرية الجميلة. وما شاء الله تبارك الله المرة ذهبنا في نزهة برية أيضا التضاريس في حائل مميزة، الجبال لونها تقريبا برتقالي وشكلها يعني ليست من الجبال التي نعتادها في بعض مناطق نجد، فما شاء الله تبارك الله يعني مكان جميل جدا للنزهة وأيضا التنزه ما شاء الله تبارك الله في عقول أبناء حائل وكرم أبناء حائل وأيضا دون قصور ببقية محافظات ومناطق المملكة.
0: أنا واحد من الإخوة في حائل تقاعد
1: ما شاء الله،
0: فأقول له يعني فاضي الحين شو تسوي؟ قال له احنا نترف حائل غيركم
1: ما شاء الله،
0: كحن الشبات ما تنتهي
1: ما شاء الله،
0: من بعد الفجر ما شاء الله من شبة في شبة ومن مقلاط في مقلاط ومن وكشتات وروحات يعني متعة. وأنا زرتها أيضا في حائل، فعلا ما شاء الله تبارك الله يعني الأجواء هناك
1: ما شاء الله
0: يعني ترابط ومحبة وأخوة والحمد لله مثل ما تفضلت الترابط هذا موجود الحمد لله في المملكة كلها. وحنا نشوف الحين يعني ما أدري أعد الآن أخونا السودان أنا أظن هذه أخت هوسوية تقول أنا أعيش في السعودية وأسعى في تحقيق على تحقيق النجاح في تقديم أفضل خدمات في هذه المملكة العربية السعودية. مشاعر المسلمين تجاه هذا البلد الحمد لله شيء اللهم يعني يفخر ويشرف ومفخر، اللهم لك الحمد. وهذا يعني أنا أقول دائما نحن المفروض دائما ننقل المشاعر الطيبة بيننا بين كل المجتمعات الإسلامية
1: صحيح.
0: واللي يكون عكس ذلك ندفنه
1: صحيح.
0: يعني احيانا بعض الاشياء ودك تطوى ولا تروى، مثلا لما يكون فيه بعض المناكفات ولا الهواش ولا الشيء الزين ينشر، وهذا الشيء الذي يريده من الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم واجه المدينه اخى بين المهاجرين والانصار
1: صحيح.
0: وحنا نشوف ايضا اللهم لك الحمد يعني مثل ما تفضلت انت قبل شوي كان هناك حزم وصرامه في موضوع لما يكون اي شيء يثير النعرات او يثير اي شيء ممكن يسبب تفرقه بين المجتمع في السعوديه
1: صحيح.
0: المجتمع السعودي الحمد لله كلهم يد واحده والمسلمون كلهم يعني يد واحده بفضل الله سبحانه وتعالى، فاي شيء يثير هذه الامور ومحرم شرعا
1: صحيح.
0: ومجرم نظاما
1: اللهم لك الحمد. وايضا هناك هيئات مختصه بملاحقه كل من يثير مثل هذه النعرات الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك جزاها الله خير وزارة الداخلية مشكورة أيضا تصدر البيانات بين الفينة والأخرى للتحذير من إثارة مثل هذه الأمور التي تمس حقيقة اللحمة الوطنية في هذا الوطن وكذلك في السلم والتعايش بين الناس. وهذا الحمد لله يعني ملمح مهم جدا. وأيضا أبو إبراهيم أنت أثرت لقضية المناكفات، أنا أراقب عن بعد كما يقولون أو بصمت أو بالعرف الشبابي أكون قد أطفأت الأضواء فيما يتعلق بمتابعة ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة هناك من يثير مثل هذه النعرات أو يحاول أن يفوت هذه اللحمة، ليس فقط بين أبناء المملكة العربية السعودية بين أيضا أبناء الدول العربية، وتشاهدهم الآن يعني في ميزة في بعض المنصات يعلمك من هذه التغريدة أو هذا المحتوى من أين انطلق، فتشاهد في دولة بعيدة جدا بل بعض يعني الدولة قد تكون معادية للدول العربية والإسلامية، فهم ترى يعني يحبكون لك كذا يعني مسلسل أو طريقة معينة من أجل أن يوقعوا بين أبناء الوطن الواحد أو أيضا بين أبناء الدول العربية والإسلامية ويعملوا ذلك ليل نهار. فحنا لابد أن نقطع الطريق عليهم ولا نجاريهم في ذلك، بل أنا أقول حتى لو كان من يعني أبناء دولة معينة انتقص من المملكة العربية السعودية يعني يجب أن لا ندخل مع هذا السفيه في هذا الحوار صحيح. أو في هذا الحراك، وإنما نأطره أطرى ونأخذ على يديه من خلال التواصل أيضا مع صحيح. الجهات المعنية.
0: وأيضا يعني ما يحمل ولا تزر وازرة وزر أخرى، مثل قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث قال إن يعني أشد الناس إثما أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر وعيدا لمن هجاه رجل فهاج القبيلة كلها، خلاص هجاك رجل ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، يعني يكون على قد الشخص هجاك تهجوه مثلا
1: أو
0: ولا تزيد حتى ما تضرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستبان ما قال المستبان ما قال صلى الله عليه وسلم فعل البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، يعني اللي بدأ بالسب هو عليه الإثم حتى لو رد عليه الثاني بس بقدر سبه، ترى كذا زاد فهو أيضا شريك في الإثم.
4: الله
0: نفس الشيء الآن يعني لما إنسان مثلا أخطأ على أهل بلد يخطأ على الشخص نفسه، ما تخطأ على البلد كله.
4: صحيح صحيح.
0: أو يرد عليه مثلا إساءته.
4: وأيضا ترى لو تكلمت مع أبناء البلد ترى يستنكرون فعله
0: بالضبط
4: مباشرة، وهو ما يمثل نفسه، هناك كبت مشاعر في غرفة الكنترول وازدياد مؤشر القلق.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
3: إدارة أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي، نساهم في دعم وتنمية المجتمع بابتكار ودعم المشروعات الخيرية التي تعظم المنفعة للواقف الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، من خلال شراكات فاعلة وعمل مؤسسي في بيئة عمل جاذبة. إدارة أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي، تكافل وتنمية.
2: تغطية،
3: تغطية.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. شهدت منظومة الحج والعمرة والزيارة في المملكة العربية السعودية تطورا متسارعا في السنوات الأخيرة بفضل الله عز وجل، ثم بهذا الدعم من مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر حزمة من التحولات النوعية وكذلك التقانات الحديثة التي أسهمت بفضل من الله جل وعلا في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم الإيمانية. نسعد مستمعينا الكرام كثيرا بأن يكون معنا سعادة المدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة الدكتور معاذ الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور معاذ.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي عبد الرزاق، وحيا الله أخوي سبيت،
0: حيا
8: الله للمستمعي البرنامج اللهم بك أصبحنا.
4: دكتور معاذ ما شاء الله تبارك الله، يعني دائما في وزارة الحج والعمرة يوم بعد آخر نشاهد خدمات جديدة ومتنوعة واستخدام كذلك للتقنية الحديثة من أجل تسهيل تجربة الزائر والحاج والمعتمر. بداية، كيف أسهمت منظومة الحج والعمرة والزيارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
8: طيب الله يعطيكم العافية جميعا وحياكم الله. هي ليست فقط عبارة ترحيبية، وإنما هي هذا العام شعار المملكة في ترحيب بضيوف الرحمن حجاجا ومعتمرين. اسمح لي أخوي عبد الرزاق قبل أن أبدأ في الإجابة على تساؤلك أن نقول الحمد لله على نعمة المملكة العربية السعودية، وظل قيادة رشيدة تسابق الزمن في وضع المملكة العربية السعودية في مصاف الدول. أما إجابة على سؤالك، اليوم حقيقة منظومة الحج والعمرة يعني تطورت وحققت قفزات ولله الحمد. يعني لك أن تتخيل أن عدد المعتمرين في عام 22 كان 8,400,000، واليوم في عام 25 المنصرم وصل العدد إلى أكثر من 18 مليون معتمر بنسبة نمو تجاوزت 115%، يعني بمعدل أكثر من الضعف تقريبا. هذا جانب، وجانب آخر اليوم وزارة الحج والعمرة تعمل مع شركائها على جودة التجربة. لا نكتفي فقط بتقديم الخدمة، وإنما اليوم نحرص على جودة التجربة للحاج والمعتمر. وصل رضا الحجاج في العام الماضي عام 25 إلى نسبة 91%، بينما كان في عام 22 كان نسبة الرضا 74%. أيضا رضا المعتمرين على سبيل المثال وصل في عام 25 إلى 94%. هذا جانب. جانب آخر على سبيل المواقع الإثرائية والتاريخية والتطورات التي شهدتها، من 16 موقع في عام 2022 إلى 87 موقع في عام 2025 استقبل حوالي 70 مليون زائر، ونسبة رضا بلغت 95%.
4: ما شاء الله تبارك الله، والله أنها يعني حقيقة أرقام مبهجة وإنجازات متوالية لهذا الوطن الكبير. أيضا دكتور معاذ لو تحدثنا أحسن الله ليك حول أبرز التحولات التي شهدتها منظومة العمرة والحج والزيارة، وكيف انعكست على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
8: جميل أخي عبد الرزاق. يمكن من مجموعة نقاط لعلي أوجزها في في في بعض العناصر، يمكن من أهم وأبرز الأشياء التي شهدها تحول أو التحولات التي شهدتها المنظومة ما يتعلق برفع مستوى التنافسية وفك الاحتكار عن شركات تقديم الخدمة للحجاج. اليوم أصبح لدينا أكثر من 30 شركة وطنية تقدم خدماتها لحجاج الخارج، وهذا عزز مسألة جودة الخدمات ورفع مستوى التنافسية وينعكس بالتالي على مسألة رضا الحجاج. أيضا أطلقت الوزارة نموذج الحج المباشر في 126 دولة، وهي 126 دولة من الدول ذات الأقليات الإسلامية، بدل من الوضع السابق الذي كان يغطي فقط 65 دولة. أيضا تقدم هذه الحج المباشر، هو عبارة عن منصة تعطي الصلاحية للحاج نفسه بالدخول والحجز بشكل مباشر واختيار الباقة المناسبة له دون وسيط، وهذا سهل وحوكم العملية بشكل كبير. أيضا على الجانب التحولات التي شهدتها المنظومة، مسألة ضبط شركات الحج في الدول الإسلامية، حيث انخفض عدد الشركات السياحية الدولية من 6900 شركة إلى 114 شركة بنسبة خفض 98%، مع التعاقد مع 19 شركة وطنية لتقديم كامل الخدمات المطلوبة. أيضا تحسن الانضباط في موضوع العمرة، إذ انخفض معدل مخالفي نظام التأشيرات بنسبة وصلت إلى 93%. كذلك توسع قياس الرضا ليشمل جنسيات أكثر من 40 جنسية، إلى أن وصل إلى 151 جنسية في العمرة، وكذلك عدد قياس الرضا في الحج من 50 جنسية وصل إلى 177 جنسية، بدعم أكثر من 3 ملايين عينة واستجابة رقمية تم سحبها لقياس الرضا. هذا يمكن باختصار، ولا الحديث يطول صراحة في الحديث عن التحولات اللي شهدتها المنظومة.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني في وزارة الحج والعمرة والزيارة التقنية حاضرة في كل خطط هذه الوزارة وكذلك ما تقوم به من خدمات. لو تحدثنا عن دور التقنيات الحديثة في تطوير منظومة الحج والعمرة، وماذا عن الخدمات والتطلعات المستقبلية؟
8: الحمد لله اليوم المملكة بشكل عام يعني تقفز قفزات كبيرة في موضوع التقنية، ولعلكم اليوم في استعراضكم للأخبار المملكة تحصد والله الحمد مراكز متقدمة، وهذا صراحة ما يحفزنا نحن في وزارة الحج في أيضا مواكبة هذه التقنية وتعزيز تجربة الحاج والمعتمر باستخدام التقنية. فاليوم مثلا تطبيق نسك أصبح من المنصات المهمة للضيف الرحمن. اليوم عدد المستخدمين في تطبيق نسك تجاوز 51 مليون مستخدم، وبأكثر من 100 لغة مدعومة في التطبيق. ويعني طبيعة الاستخدام اليوم، من يستخدم تطبيق نسك في أكثر من 170 دولة، نسبة الرضا وصلت في تطبيق نسك 4.8 من 5، ومع أكثر من 4 مليارات تفاعل. هذا يدل على يعني مواكبة الوزارة حقيقة والقفزات اللي تشهدها في تطبيق نسك، وطموحنا أكبر من ذلك إن شاء الله بشكل كبير، وإن شاء الله من المستهدفات أنه يصل تطبيق نسك إلى 100 مليون مستخدم. أيضا على تطبيق نسك أيضا مكن من حجز رحلة العمرة بالكامل في دقيقتين فقط، مع التحول الذي شهده في خدماته الموسمية. ومن المستهدف أنه تطبيق نسك يصبح رفيق يومي للمسلمين حول العالم. أيضا من الأمور التقنية التي تحرص عليها الوزارة منصة نسك مسار، وهي منصة معنية بالأعمال التشغيلية وكل ما يتعلق بطلبات التأشيرات والمحافظة أو المحافظة الرقمية اللي تيسر على الضيف الرحمن متابعة أعماله. كذلك بطاقة نسك وهي البطاقة المهمة في موسم الحج والتي يعني تيسر للحجاج وتقدم لهم المعلومات وأيضا في حالة التوهان أو عدم معرفة مكان الحملة أو حتى مكان السكن فيها كامل المعلومات من خلال الباركود الموجود في البطاقة، وهي بطاقة حقيقة تسعى إنه الوزارة من خلالها إلى ضبط حتى مسألة تقديم الخدمات لمن يمتلكون التصريح والحجاج النظاميين. أيضا من الأشياء المتعلقة بالتقرية على مستوى النضج الرقمي، حققت الوزارة نسبة 100% في مؤشرات البيانات، وأيضا 93 أكثر من 93% من مؤشر التحول الرقمي لعام 2025 مع جائزة أفضل خدمة حكومية رقمية لمنصة نسك مسار.
4: الله يعطيكم العافية فضيلة الدكتور معاذ الشيخ، المدير العام للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج والعمرة، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم، نسأل الله عز وجل أن يجزي لكم الأجر والمثوبة أنتم وجميع العاملين في هذه الوزارة المباركة، نظير هذه الجهود في استقبال الحجاج والزوار والمعتمرين وتسهيل رحلتهم الإيمانية بهذه التقنيات والخدمات المتنوعة، فشكر الله لكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
8: شكرا لك.
4: الله يحفظك.
2: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. إدارة أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي، نساهم في دعم وتنمية المجتمع بابتكار ودعم المشروعات الخيرية التي تعظم المنفعة للواقف الشيخ صالح الراجحي رحمه الله، من خلال شراكات فاعلة وعمل مؤسسي في بيئة عمل جاذبة. إدارة أوقاف الشيخ صالح عبد العزيز الراجحي، تكافل وتنمية.
1: تغطية،
0: تغطية.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام. تواصل جامعة أم القرى جهودها في تطوير منظوماتها التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز جودة البرامج الأكاديمية وتبني الابتكار وكذلك التقنيات الحديثة بما يسهم في إعداد مخرجات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل. نسعد بأن يكون معنا صاحبة الفضيلة الدكتورة سمية بنت عزة شرف، مستشار رئيس جامعة أم القرى للاتصال المؤسسي والشؤون الإعلامية ووكيلة معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية لتطوير وتنفيذ الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتورة سمية.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك ويبقيك يا طويل العمر.
3: الله يعطيك العافية. بداية، لو تحدثنا عن دور وإسهام جامعة أم القرى، هذه الجامعة العريقة، في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
4: ودي أشكركم على الاستضافة الراقية، وهذا مو غريب عليكم، الله يحفظك. جامعة أم القرى هي جامعة عريقة تمتد لأكثر من 78 عام، وهي تعتبر نواة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، لأنه أول ما أنشأت كلية الشريعة عام 1369 للهجرة. نتحدث اليوم عن إنجازات جامعة أم القرى تزامنا مع اللي هي ذكرى رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث طورت الجامعة خطتها الاستراتيجية بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية الوطنية، وجاءت هذه المستهدفات لتعزز إشراك طبعا الخريجين من خلال التوظيف في سوق العمل واحتياجاته، وبذلك ساهمت الجامعة طبعا بشكل محوري في العديد من المستهدفات، من أهمها هو رفع نسبة التوظيف في سوق العمل، حيث طورت الجامعة مناهجها وبرامجها التعليمية سواء كانت في مرحلة البكالوريوس أو الدبلومات أو المرحلة المتقدمة من الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي لتواكب سوق العمل، من خلال طبعا تطوير ومناهج تعليمية يعني تلبي هذه الاحتياجات فيما يفوق 93 أو 96 طبعا برنامج تعليمي في البكالوريوس، وأكثر من 43 برنامج تعليمي في الدراسات العليا. فيما يختص المتطوعين، فلا يخفى عليك سيدي فاضل أن جامعة أم القرى يعني تتحلى بموقع استراتيجي جغرافي مميز، وهي وجودها في مكة المكرمة وجوار المشاعر المقدسة. فاليوم جامعة أم القرى خلال السنوات الثلاث الماضية يعني أهدت المجتمع المحلي ما يفوق 70,000 متطوع، فهي تعمل بشكل دوري في خروج المتطوعين في كافة المجالات، وخاصة ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة، حيث تعتبر مركزا للمتطوعين، وتضخ هذه الأعداد تزامنا مع المواسم التي يتواجد فيها ضيوف الرحمن. فاليوم نحن فيما يختص بمستهدفات العمل التطوعي، بفضل الله عز وجل نحن منجزين بالمقام الأول وحاصلين لأربع سنوات على التوالي لجائزة التميز في العمل الاجتماعي والتطوعي من وزارة اللي هو الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أيضا خلينا نتكلم فيما يخص طبعا الابتكار ودعم الناتج المحلي وتطوير الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى أيضا ما شاء الله تبارك الله من خلال الباحثين والمبتكرين اليوم عملت على تطوير اللي هو منظومة البحث والابتكار بما يحتاجه سوق العمل من خلال مجموعة واسعة طبعا من الابتكارات والهاكاثونات والمسابقات وحاضنة الملكية الفكرية وغيرها من المشاريع التي تسهم في ذلك.
3: الله يعطيكم العافية، حقيقة جهود مباركة. الوقت أزف، ولا والله أنا نسعد كثيرا بسماع هذه المنجزات لهذه الجامعة العريقة، جامعة أم القرى. شكرا جزيلا لكم فضيلة الدكتورة سمية بنت عزة شرف، مستشار رئيس جامعة أم القرى للاتصال المؤسسي والشؤون الإعلامية، ووكيلة معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية لتطوير وتنفيذ الأعمال. شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم، ونلقاكم إن شاء الله في مناسبات وطنية قادمة.
4: حياكم الله.
5: الله
0: يحفظك. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن هذه العشر السنوات لهذه الرؤية الطموحة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيها وأن يزيدنا من الخير والفضل والأمن والاستقرار والنماء والزيادة بفضل الله وكرمه.
3: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا. نسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء الاقتصادي لهذا الوطن العظيم، المملكة العربية السعودية. نلقاكم إن شاء الله في صبيحة الغد. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
2: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم،
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
7: فرائد وفوائد، فوائد.
8: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الأنعام.
1: رحمة الخلق. الرحمة من أعظم القيم الإنسانية والأخلاقية التي حث عليها ديننا الحنيف، فهي سلوك عملي يترجم بالتعاطف واللين في التعامل مع الآخرين. وقد جعل الله الرحمة أساساً للتعامل بين الناس، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في رحمة الخلق، حيث قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه الترمذي. الرحمة التي هي اللين والشفقة والرفق بكافة المخلوقات من بشر وحيوانات سبب عظيم موصل إلى نيل رحمة الله، ووسيلة لبناء مجتمع متكافل يستظل بالتعاطف والتآخي والأمن والسلام والطمأنينة والأمان. والرحماء من أقرب الناس إلى الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، وتفيض سنته المطهرة بمواقف مضيئة في الرحمة بالخلق، فمن ذلك رحمته بالأطفال. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ويحملهم، فمن شدة رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه إذا كان يصلي بالناس جماعة

0: سمع بكاء طفل أسرع في الصلاة وخفف منها، وكان عليه الصلاة والسلام يحمل الصغار وهو يصلي، فإذا سجد يضعهم على الأرض، وإذا قام حملهم، كما فعل مع حفيدته أمامة بنت زينب رضي الله عنها. ومن ذلك رحمته بالضعفاء والمساكين، إذ كان يهتم بشأنهم ويأمر بحسن معاملتهم، لأنهم مظنة وقوع الظلم عليهم، وأوصى بهم وبأداء حقوقهم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي الناس بالخدم الذين يعملون عندهم: إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. ومن ذلك أيضا رحمته باليتامى والأرامل، فقد حث على كفالتهم، ومنها رحمته بالحيوانات إذ نهى عن تعذيبها، وحث على الرحمة بها حتى في الذبح، في قوله عليه الصلاة والسلام: فليرح ذبيحته وليحد شفرته. للتحلي بصفة الرحمة علينا أن نتعامل بلين ورفقة، سواء مع الأهل أو الأصدقاء، وحتى مع الخصوم، وأن نساعد المحتاجين ولو بابتسامة، وأن نحسن إلى الحيوانات بإطعامها وعدم إيذائها. رزقنا الله وإياكم التزام هذا الخلق النبوي الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت هذا المستمع يقول في سؤاله: نزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدة سور تواسيه وتصبره على أذى المشركين وتذكره بالآخرة، ومن هذه السور سورة الكوثر، فما هو سبب نزول هذه السورة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبب نزولها والله أعلم أن المشركين لما استطالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه في مكة أنزل الله له هذه السورة تسلية له عما لحقه من أذى قومه ليصبر على ذلك، فقال: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو نهر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل شربة لا يظمأ صاحبها أبدا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول، تكرمة له ولأمته، وميزة ميزه الله بها. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي اذبح على اسمه، على اسمه سبحانه وتعالى، واذبح تقربا إليه بالهدي والأضاحي وغير ذلك من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذبح العقيقة للمولود. هذه الذبائح قربات إلى الله سبحانه وتعالى، وتكرمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. صلي لربك وانحر، فالذبح مقرون بالصلاة، مما يدل على أنه عبادة عظيمة. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: فصلي لربك وانحر، فقرن النحر مع الصلاة، دل على أنه عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. نحر الهدي، نحر العقيقة عن المولود، نحر الأضحية، وكذلك النحر المباح لقدوم غائب أو مناسبة الزواج أو ما أشبه ذلك من المناسبات. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: أنا أعمل لفترة طويلة وعملي لا راحة فيه إلا القليل، فهل يجوز لي أن أصلي عدة صلوات بوضوء واحد وأن أجمع هذه الصلوات؟
2: الوضوء فلا بأس، تصلي به ما شئت من الصلوات ما دام لم ينتقض وضوءك، فتصلي ما شاء الله من الصلوات فروضا ونوافل. وأما الجمع فلا تجمع، لا يباح لك الجمع، بل تصلي كل صلاة في وقتها، لأن الجمع يباح للمسافر ويباح للمريض ويباح بين العشاءين للمطر، فهو مباح، الجمع مباح للحاجة وأنت لست بحاجة إليه. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل نقل الأحاديث والفتاوى في وسائل التواصل بدون التثبت منها يدخل في الفتوى بغير علم إن ثبت أن هذه الأقوال غير صحيحة؟
2: الذي يفتي بغير علم عليه وعيد شديد، لأنه يبلغ عن الله ما لم ينزل في كتاب الله وسنة رسوله، فهو متقول على الله وهو موقع عن الله سبحانه وتعالى أنه أحل كذا أو حرم كذا، فيجب على الإنسان أن لا يتسرع في هذه الأمور حتى يعلم ما يقول ويسأل أهل العلم ويتثبت. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتب الحديث؟
2: نعم، الصحيحان صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتكفل كل من الإمامين بألا يذكر في صحيحه إلا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، فلذلك يسمى بالصحيح، صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم. وهناك صحيح ابن حبان، فهذان الكتابان صحيح البخاري ومسلم وصحيح مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل بعث بهذا السؤال يقول: ما هو معنى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟
2: نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حث على مواصلة السير في السفر وعلى الدلجة، وهي السير في آخر الليل، لأن ذلك أقوى بعد النوم، وأن يكون السير معتدلا، فالذي يسرع جدا هذا قد تنقطع راحلته وينبت، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فيوازن سيره ويريح رواحله ويرفق بها حتى يصل إلى غايته. المنبت يعني المسرع في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، قد تكل راحلته إذا أسرع وأدلج عليها ولم يوازن سيره في الطريق ويستعمل وقت البراد آخر الليل دلجة. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخ صالح. هذا أيضا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة؟
2: نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم، قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
1: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين؟
2: نعم، هذا حديث صحيح، لينتهين أقوام عن ودعهم يعني تركهم الجمعات، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، ومن ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ثم كان من الغافلين كما في الحديث. فيجب المحافظة على صلاة الجمعة مع المسلمين، حضور الجمعة مع المسلمين، لينال الفضل العظيم لهذه الصلاة المباركة. نعم.
1: أيضا هذا سائل يقول هل حديث إذا لم تستحي فافعل ما شئت يستخدم في سياق المدح أو في سياق المذمة؟
2: الحديث يفسر بمعنيين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن الأشياء التي لا يستحي من فعلها أن الإنسان يفعلها، هذا معنى. والمعنى الثاني إذا لم تستحي هذا من باب الذم، الحياة يمنع من الأمور غير اللائقة، فإذا نزع الحياة من الشخص صار لا يبالي بما يفعل من خير أو شر، من لائق أو غير لائق، هذا المعنى الثاني. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول هل التشاؤم بالأيام أو ببعض الأوقات يكون من الطيرة؟
2: لا يجوز التشاؤم بالأيام ولا بالشهور ولا بالبقاع، وإنما الأحسن التفاؤل، فهو تأميل للخير، أما التشاؤم فهو تأميل الشر، وهذا لا يجوز، فالإنسان يتفاءل ولا يتشاءم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأسئلة هذا السائل يقول هل الملائكة يختلفون في أعمالهم وفي مراتبهم؟
2: نعم، أفضل الملائكة جبريل وهو سيد الملائكة، الثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه للصلاة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل عليه السلام ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأموات، إذا نفخ في الصور طارت كل روح إلى جسمها فمشى من قبره إلى المحشر كأنهم جراد منتشر. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول أنا أكثر من الحلف الذي لا أقصد به الحلف مثل قولي لا والله، وأنا أقولها أريد بها قول لا، فهل تكون من الحلف وعليها كفارة؟
2: لغو اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد مثل لا والله وبلا والله ليس فيه كفارة. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول هل يستفيد طالب العلم إذا اطلع على كتب أهل العلم بنفسه؟
2: لا يجوز لأحد من غير أهل العلم أن يعمل بالكتب إلا إذا عرضها على أهل العلم ونظروا فيها وبيّنوا ما فيها من صحيح وغير صحيح، فلا بد من عرضها على أهل العلم. نعم.
1: أيضا من الأسئلة شيخ صالح، هذا السائل يقول ما هو معنى الأثر نفر من قدر الله إلى قدر الله؟
2: نعم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد القدوم على الشام وأخبر أن فيها الطاعون، طاعون عمواس، فإنه عدل عن السفر إليها، وقالوا يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالمسلم دائما وكل عبد وكل الناس تحت قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحصن نفسه عند النوم؟
2: أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ينفث في يديه مجموعتين ويقرأ ثلاث السور، الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما على ما أقبل من جسده. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: يذكر كثيرا في الكتاب وفي السنة الإكثار من التحذير من اللسان والفرج، وأنه على المسلم حفظهما، فما هو سبب ذلك؟
2: نعم. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني يحفظ فرجه ويحفظ لسانه، يحفظ لسانه، ما بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون بحدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: لماذا كان بر الوالدين من أكثر العبادات التي حرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
2: لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى، ومعصية الوالدين تأتي في الإثم بعد معصية الله جل وعلا، لأن الله قرن حقهما بحقه في كثير من الآيات، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغير ذلك من الآيات التي يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه، ما يدل على أكدية حق الوالدين. نعم.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين صفية: أحابستنا هي؟
2: هذا في نفر من الحج، لما جاء النبي يريد نساءه ويراد صفية، قالوا: يا رسول الله إنها حائض، إنها قد حاضت. قال: أحابستنا هي؟ يعني عن السفر بعد الحج. قالوا: لا يا رسول الله، إنها قد طافت، يعني طواف الإفاضة، قبل أن يصيبها الحيض. دل على أن المرأة إذا أصابها الحيض قبل طواف الإفاضة أنها تبقى حتى ينقطع عنها الدم، ثم تغتسل، ثم تطوف طواف الإفاضة. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: أكمل الهدي.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا

إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم.

0: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
2: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم،
4: عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أخرجه مسلم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.

بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا.

0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
1: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
0: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التوحيد.
1: التوحيد في الكتاب والسنة.
0: في الكتاب والسنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: برنامج
1: التوحيد
0: في الكتاب والسنة، نافذة علمية نطل منها على أشرف العلوم وأجلها
1: وأول دعوة الرسل وخلاصتها.
2: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
1: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات في برنامجكم التوحيد في الكتاب والسنة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد، ويجعلنا ممن قام بحقه سبحانه وتعالى في أمره ونهيه. أيها المستمعون الكرام، إن الظن بالله على نوعين: الأول الظن الحسن، وحسن الظن بالله هو حسن العمل، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه، أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله، مع استحضار سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه. ولا يكفي هذا استحضار القلبي مع إساءة العمل، فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه وأن رحمته سبقت غضبه مع غير إحسان العمل لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته سبحانه وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن، فهذا هو حسن الظن. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. أيها المستمعون رحمكم الله، من الإيمان الواجب إحسان الظن بالله، وقد أمرنا بذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله: سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال: أحسنوا بالله الظن، والمرء عند ظنه بربه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. فمن أنفق ماله فيما أمره ربه وأباحه له مولاه فقد أحسن الظن بالله، فالله يخلفه عليه ويثيبه على بذله. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال ابن كثير رحمه الله: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وحسن الظن بالله أيها المستمعون الكرام من المنازل العالية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه. قال ابن القيم رحمه الله: كلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فهو سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. ولا يمكن أن يكون إحسان الظن إلا مع حسن العمل، فحسن الظن إن حمل على العمل الصالح كان رجاء لله وإدراكا لمرتبة من مراتب الإيمان وتوحيد الله، وإلا كان غرورا وجهلا. والنوع الثاني من الظن بالله هو الظن السيء، وهو أن يظن بربه ما لا يليق به أو بحكمه أو شرعه، وما أقبحه من ذنب. فسوء الظن بالله منه ما هو مخرج من ملة الإسلام، بل هو أعظم الذنوب، بل لم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. بل إن الشرك مبني على سوء الظن بالله، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا؟ فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظنكم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. فالمشرك إما أن يظن أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه. وهذا أصل شرك الخلق. وكذلك من ظن بالله خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا، أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا تضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء. قال ابن القيم رحمه الله: فأكثر الخلق كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شرره عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغناء التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى، فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. اللهم وفقنا لرضاك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا ممن رضي بقضائك وسعد بلقائك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الدخان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الدخان.
1: مكارم الأخلاق.
2: إن العقلاء من الناس ينظرون إلى الأنظمة التي تحقق مصلحتهم نظرة الرضا والقبول، ومن ثم يعملون ويلتزمون بها، لأنها أنظمة صادرة من أهل الحل والعقد، ولذا فإن العمل بها صفة بشرية حميدة تؤكدها الشريعة وتأمر برعايتها. وإن شريعتنا الغراء أكدت على العمل بالنظام في كل شيء، بل شملت تعاليمها الحكيمة كل شأن من شؤون الحياة، سواء أكانت المصالح المرجوة منها ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ما دام هذا النظام يرتب أمور الفرد والمجتمع ترتيبا يجعلها متناسقة مؤتلفة لا تناقض فيها ولا تنافر، ولن يكون ذلك إلا باتباع منهج الشرع الحنيف وما أقره إمام المسلمين بالمعروف. تأمل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد معنى النظام في نفوس أمته، فإنه كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. رواه أبو داود وهو حديث حسن. أيها الأحبة، إن رعاية الأنظمة في حياة الناس يحفظ عليهم حقوقهم ويحقق بإذن الله تعالى آمالهم ويصونهم عما يضرهم أو يؤذيهم. أما الفوضى فهي قرينة الفرقة وأخت الفشل، وإن النظام والسير عليه مسؤولية كل إنسان، وكلما توخيناه كلما حفظنا على أنفسنا الأمن والاستقرار، بل حفظنا على أنفسنا الصلاح والسعادة بإذن الله تعالى. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذا، وقد كان لفلان. متفق عليه.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام، بلقرن، العلاية، 89.6، بل الأسمر، 97.2، تثليث، 92، الجوباء، 92.1، على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنفال.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. أخرجه البخاري.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة النبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الرعيل الأول نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيش يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة ياسين.
1: الاستغفار. الاستغفار باب التوبة والمغفرة والرحمة والبركة، إنه طلب المغفرة من الغفور الرحيم سبحانه، والاعتراف بالذنب مع العزم على عدم العودة إليه، إنه طلب المغفرة التي هي ستر الذنوب والعفو عنها، وهو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والطلب أن يغفر الذنوب ويسقط العقوبة عنها. من فضل الاستغفار أن الله سبحانه وعد المستغفرين بالمغفرة والرحمة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي السنة النبوية أحاديث عدة عن فضل الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، رواه ابن ماجه. من الأوقات العظيمة التي يحسن بالمؤمن أن يملأها استغفارا وقت السحر، لقوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. فإذا جاء وقت السحر حرك المؤمن لسانه ولهجه بقوله: رب اغفر لي، سامحني، تجاوز عني، وبنحو ذلك من صيغ الاستغفار الكثيرة. ومنها: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأفضل الصيغ سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. هيئة الأمن السبراني تنفذ تمرين الأمن السبراني لموسم الحج بهدف رفع الجاهزية الرقمية. ضمن خطة تشغيلية موسعة، الخطوط الحديدية تعلن عن أكثر من 2 مليون مقعد لضيوف الرحمن عبر قطار الحرمين السريع. وزارة الشؤون الإسلامية تطلق الدورة العلمية 6 لتأهيل الأئمة والخطباء بجمهورية السنغال. بمساهمة من مركز الملك سلمان، ضخ أكثر من 1 مليون لتر من المياه للمنازل بالحديدة. استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرات بالإخلاء لسكان عدة بلدات في جنوب لبنان، ويأمر السكان بالابتعاد عن منازلهم والتوجه إلى مناطق مفتوحة. طهران: تسليم مقترح إلى باكستان لإنهاء الحرب يتضمن 14 بندا، والرئيس الأمريكي يقول إنه لا يزال يدرس المقترحات. تحالف أوبك بلس يرفع أهداف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يونيو المقبل. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. نفذ الموجز على الهواء محمد الغامدي، وقرأه على حضراتكم إبراهيم الشاي. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء

0: عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الآية السابعة من سورة العنكبوت. في هذا المجلس إن شاء الله سنتحدث عن الآية الثامنة وما بعدها من آيات مباركات، عند قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نستمع إياكم أيها الكرام لهذا الترتيل العطر المبارك، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونسعد من جديد بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك الشيخ الدكتور فالح الصغير. حياكم الله شيخنا الكريم. لعلنا استمعنا قبل قليل لهذا الترتيل المبارك، وما أجمل أن نتوقف عند حرص الإسلام على توضيح علاقة النسب التي تكون بين المسلمين والمشركين انطلاقا من قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. كما تفضلتم في قوله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى آخر الآية، هذه الآية رسمت العلاقة بوضوح، علاقة النسب عندما يكون الأقارب بعضهم مسلمون وبعضهم غير مسلمين، وبخاصة العلاقات الدقيقة مثل العلاقة مع الوالدين. القاعدة في ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالأصل في التعامل بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم هو بالإحسان، والإحسان هو أعلى درجات التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك أعلى درجات التعامل مع الخلق. ولذلك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى وضحه حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وكذلك في التعامل مع الخلق الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا. ثم فصل بعض العلاقات وبخاصة مع الأقربين جدا مثل الوالدين، قال هنا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال في آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا إذا كان الوالدان والأبناء والبنات كلهم مسلمون. فلو كان الوالدان غير مسلمين كيف تكون العلاقة؟ بيّنها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عندما قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال بعدها: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا تابع للقاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان، حتى لو كان الآمر والناهي هنا هما الوالدين. ولذلك يجب عندما يكون الأمر بالمعصية ألا يطيعهما. ولذلك هنا في قوة اللفظ قال: وإن جاهداك، يعني ليس مجرد أمر، وإنما أمر ومتابعة ومجاهدة لهذا الإبن أو البنت لكي يطيع أباه أو أمه المشركين. ولذلك يجب أن يتنبه الإنسان لمثل هذا. وهنا فيه طرفان ووسط: الطرف الجافي الذي يظن أن معاملة غير المسلمين بإطلاق تكون بالجفاء، وهذا حتى يكون هذا الجفاء مع الوالدين، وهذا خرج عن الدائرة الصحيحة إلى دائرة الجفاء وعدم الخلق. وهؤلاء يحتجون بقضية الولاء والبراء، ولم يعلموا أن الولاء والبراء لأمر الدين وليس لأمر الفطر. فالعلاقة بين الوالد والولد هي علاقة فطرة، جبل الله الناس عليها، حتى الحيوانات جبلهم عليها. والطرف الثاني وهو الذي يجعلهما كالمسلمين، حتى لو أمراه بالطاعة قال: هذا أمر الوالد، وهذا أيضا غير سليم، لأن الله جل وعلا قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فبناء عليه لا يطيعهم في حال أمرهما له بالمعصية. طيب، والوسط هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى: أن يحسن إلى والديه وإن كان غير مسلمين إلا في حال أمرهما له بالإشراك بالله عز وجل أو بالمعصية. وهذا كما أشرت في البداية تابع لأصل العلاقة بينهما، وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا من عظمة الإسلام الذي ينظم هذه العلاقة بين الأسرة بحيث تكون علاقة مستمرة بالإحسان. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا ماذا عن بيان أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل، بل الأدلة كلها على بطلانه؟
1: هذا دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ما ليس لك به علم. ولذلك قال بعض المفسرين هنا عبر عن نفيها بنفي العلم بها للإذان، بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، وإن لم يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه. فلذلك الشرك بالله ليس له مستند من دليل، سواء كان دليلا عقليا أو من الشرع، بأن يشرك العبد بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ما ليس لك به علم. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، ماذا عن إثبات البعث والرجوع إلى الله جل وعلا؟
1: هذا بينه قوله سبحانه وتعالى: إلي مرجعكم، أي مردكم أنتم وآباؤكم وجميع الخلائق إلي، من آمن منكم ومن أشرك ومن بر ومن عق، فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الدقيقة الكامنة، بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الخلق ويرجعون إليه بعد هذه الدنيا. ولذلك هذه الآية عظيمة رتبت العلاقة بين الأسرة، وأمرت بالإحسان إلى الوالدين، ورهبت من العقوق أو من طاعتهما في معصية الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان الوالدان مشركين. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا لو نتوقف عند هذه الآية الكريمة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ماذا عن فضيلة الإيمان وأهمية العمل الصالح، وأنه يتوصل بهما إلى الالتحاق بالصالحين؟
1: هذه العبارة وإن كانت قليلة الألفاظ إلا أنها مليئة المعنى، احتوت على عناصر السعادة وعناصر الصلاح والنتائج المترتبة على ذلك. فالله سبحانه وتعالى بعدما أمر بطاعة الوالدين إلا في حال الإشراك بالله وفي حال المعصية، أتى بالقاعدة الكبرى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. إذن هنا شرطان: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح هو ما كان منطلقا من الإخلاص لله عز وجل ومهتديا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا له نظائر في كتاب الله عز وجل كثيرة. ثم رتب النتيجة، قال: لندخلنهم في الصالحين. وهذا يوحي إلى عدة أمور، منها أن نتائج الصالحين مبشرة، نتائج عندما يوصف الإنسان بالصلاح نتائج مبشرة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل عن بعض أنبيائه كما قال عن إبراهيم عليه السلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وجاء في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا إذا حشر الإنسان مع الأنبياء ومع الشهداء ومع الصالحين فهو في خير عظيم. أيضا يوحي أن الإنسان يحاول أن لا يصاحب إلا الصالحين، يحاول أن لا يصاحب إلا الصالحين، فيحشر معهم كما قيل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا يقول: أنا لا يؤثر في شيء، أو لا يؤثر علي أحد، أو الجليس للمجالس مقتدي مهما كان. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على مجالسة الصالحين حتى يحشر معهم ويكون من ضمنهم، وحينئذ تكفر سيئاتهم ويجزيهم الله سبحانه وتعالى أحسن الجزاء. فمن حسن الجزاء هو أنه يدخلهم في الصالحين.
2: نعم.
0: شيخنا الكريم، من الآيات الحقيقة التي جميلة أن يتوقف عندها المؤمن ويتأمل في هداياتها قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. لو تحدثنا أحسن الله إليكم في قضية أهمية رسوخ الإيمان في القلب حتى لا يرجع المسلم إذا تعرض للفتنة.
1: في هذه الآية قال الإمام مجاهد، والإمام مجاهد بن جبر من التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم افتتنوا. وقال الضحاك ومفسرين: هؤلاء قوم قالوا آمنا فإذا أوذي أحدهم أشرك بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي من الناس فريق يقولون آمنا بالله، أي صدقنا بالله عز وجل فيقول بلسانه، لكن الإيمان لم يرسخ في قلبه. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا أوذي في الله. يقول الشوكاني رحمه الله: أي في شأن الله ولأجله، كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإيمان، وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان والعمل بما أمر به. ولذلك قال بعد: جعل فتنة الناس كعذاب الله عز وجل، أي جزع من أذاهم فلم يصبر على ذلك، وجعله في الشدة والعظم كعذاب الله، فأطاع الناس كما يطيع الله جل وعلا من يخاف عذابه. ومعنى فتنة هنا فتنة الناس يعني الأذى الذي يصيبه من الكفار أو من إيذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاءات. بعض الناس لا يستطيع الصبر على ذلك فيجعل أذى الناس كعذاب الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه يترك هذا الإيمان. ومن هنا سماه الله سبحانه وتعالى فتنة إذا وقع فيها الإنسان. ولذا هذا فيه يتضمن تحذير الله سبحانه وتعالى من أن يكون الإيمان مجرد إيمان ظاهر دون أن يتعمق في القلب. ومن هنا يحذر الإنسان أن يكون كذلك فيرسخ الإيمان في قلبه تمام الرسوخ حتى يقف أمام الفتن وأمام الأعاصير. نعم.
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا من يتأمل قول الله عز وجل: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، هل نستطيع أن نقول أن الحكمة من الامتحان والابتلاء هو تمييز المؤمن من المنافق؟
1: لا شك أن هذه الابتلاءات وهذه الفتن وما يحصل للإنسان في الدنيا هي فيها اختبار لهذا الإنسان، هل إيمانه راسخ في قلبه أو هو ظاهر فيكون للأسف من المنافقين. إذا جاءه فتنة في الدنيا انصرف إيمانه وتبع هذه الفتنة. هنا يقول السعدي رحمه الله: قدر محنا وابتلاء سبحانه وتعالى ليظهر جل وعلا علمه فيهم فيجازيهم بما ظهر منهم لا بما يعلمه بمجرده، لأنهم قد يحتجون على الله بأنهم لو ابتلوا لثبتوا. ويقول الشوكاني رحمه الله: أي ليميزن الله بين الطائفتين ويظهر إخلاص المخلصين ونفاق المنافقين. فالمخلص الذي لا يتزلزل بما يصيبه من الأذى ويصبر في الله حق الصبر ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، والمنافق الذي يميل هكذا وهكذا فإذا أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم وكافر بالله جل وعلا، وإن خفقت ريح الإسلام وطلع نصره ولاح فتحه رجع إلى الإسلام وزعم أنه من المسلمين. الخلاصة أنه في هذه الفتن يتميز المؤمن من المنافق في هذه الابتلاءات، فيكثر الإنسان من دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يثبته على إيمانه وعلى طاعته. نعم.
0: أيضا شيخنا الكريم يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. لو تكلمنا هنا عن بيان حرص الكافرين على إغواء المؤمنين وأن أولئك الضالين يستعملون أساليب دعائية باطلة.
1: هذا ظاهر من قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، لأن كافر لا يهمه شيء، فيريد أن يؤثر على هذا المؤمن، قال اتبع الطريق الذي نحن فيه ولنحمل هذه الخطايا، أي قالوا لهم اسلكوا طريقتنا. فالسبيل هنا بمعنى الطريق، هذه دعوة إلى الشرك والكفر والباطل والعياذ بالله، والمعنى اكفروا واتركوا دينكم أو بعضه واتبعونا في ديننا. وقال ولنحمل خطاياكم، اللام هنا لام الأمر والمراد به الخبر، يعني في هذه الحال نحن نحمل خطاياكم وآثامكم، وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر لإظهار التزامهم بذلك، فكأنهم يقولون ونحن نأمر أنفسنا ونلزمها بذلك. قال الزجاج: وهو أمر في تأويل الشرط والجزاء، والمعنى إن تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم، والمعنى إن كان فيه إثم فنحن نحتمله، ومرادهم اتبعوا سبيلنا ولا شيء عليكم، نحن نتحمل عنكم آثامكم في الآخرة إن كان اتباعكم إيانا إثما وكانت القيامة حقا، كما يقول القائل افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. وقال الله جل وعلا ردا على ما ادعوه: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. هنا من ومن، قال الشوكاني من الأولى من خطاياهم بيانية، والثانية مزيدة للاستغراق، يعني وما هم بحاملين شيئا من خطيئاتهم التي التزموا بها وضمنوا لهم حملها، لأن ذلك ليس لهم وليس بأيديهم، فلا أحد يتحمل ذنب أحد، فهذا ممتنع قدرا وغير جائز شرعا. يقول السعدي رحمه الله: فهذا التحمل ولو رضي به صاحبه لا يفيد شيئا، فإن الحق لله، والله جل وعلا لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه. ثم وصفهم بعد ذلك بالكذب في هذا التحمل، فقال: إنهم لكاذبون، أي كاذبون في قولهم ولنحمل خطاياكم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال جل وعلا: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. نعم.
0: إن كرمتم شيخنا الكريم نتوقف عند هذه الآية وهذا المعنى العظيم. البعض شيخنا قد يعني في بعض الأمور يكتحم أسوار الفتوى ويفتي لشخص آخر، فإذا تردد الشخص الآخر قال له: أبد أنا خصيمك أو أنا سأحامي عنك يوم القيامة، فيرد الآخر: اجعل بينك وبين النار فلان. فهذه المقولة شيخنا كيف يمكن أن نناقشها؟ أحسن الله عليكم.
1: هذه مقولة دارجة لكنها مقولة خاطئة جدا، مثل ما سمعنا أن لا يحمل أحد خطايا أحد، وهذا الذي حمل نفسه إثم مضاعف من جهتين: الجهة الأولى أنه رأى هذا الرأي بناء على رأيه لا بناء على العلم بالشرع، والأمر الثاني أنه طغى وجعل لنفسه مكانة أكبر من مكانته، فقال افعل هذا عندي مثلا أو هذا علي أو نحو ذلك، فهذا حمل إثمه مرتين، والشخص الآخر لا يستفيد من هذا أبدا، بل يحمل خطيئته على نفسه لأنه لم يسأل عالما يفتيه في علمه. فقضية تجعل بينك وبين الناس أحد ليس سليما، وإنما استفتي من كان عالما بالشرع وأنت مطمئن له، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر ويعفى عن الخطأ حينئذ. نعم.
0: لعلنا شيخنا الكريم أن نختم هذا المجلس المبارك بالحديث عن خطورة الدعوة إلى الضلال كما بينتها الآية 13 من سورة العنكبوت.
1: هذا كما سبق بينته الآية في قوله: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
2: فكما أشرت قبل قليل أنه يتحمل الإثم مرتين، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: وما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سمن القتل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من وزورهم شيء. فهذا يدل على خطورة الأمر في التقول على الله بغير علم أو التجاوز في تساهل في الذنوب وتحميلها الآخرين. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذا المجلس المبارك مستمعينا الكرام، باسمكم جميعا نشكر الله عز وجل، ثم نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير الذي كان ضيفا كريما علينا في هذا المجلس الطيب. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. دمتم بحفظ الله ورعايته، فقهنا الله وإياكم بالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مجالس التفسير،
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم، مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة يوسف.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: القرآن الكريم العظيم أعظم آيات رسولنا صلى الله عليه وسلم ودرة تاجها، قال سبحانه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهو كاف في الدعوة والبيان والحجة والبرهان. القرآن كله معجز، ألفاظه وقراءاته ونظمه، معانيه وأخباره وأحكامه، كل سورة فيه بل كل آية إنه بحر لا يدرك قعره. ولعلي أكتفي بشذرات يسيرة تبلغ 20 وجها وحسب من الرياض زهرات. أوجه إعجاز القرآن: أولا بلاغة ألفاظه واستيفاء معانيه وحسن نظمه، فله كمال البلاغة ونهاية الفصاحة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته لا تخلو آية من آياته عن نكتة لطيفة أو حكمة نافعة أو بيان مفحم أو عبارة تأخذ بالألباب لجمالها وبلاغتها. نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، ليس من جنس الشعر ولا الخطابة، ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس، إنه كلام الله، والله لا يشبه المخلوقين، فكلامه لا يشبه كلامهم. ثانيا استيفاء معانيه في قليل الكلام مع جمال المقال وكمال اللفظ. تأمل قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال بعضهم: جمع بهذين اللفظين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما في الجنة على التفصيل لم يخرجوا عنه. تأمل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حيث جمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. حكي أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: فاصدع بما تؤمر، فلم يتمالك أن وقع على الأرض وسجد، فسئل فقال: سجدت في هذا المقام لفصاحة هذا الكلام. ثالثا ما تضمنه من الحجج والبراهين، ففيه الدلائل اليقينية القطعية والأقيمة.

0: منه من أمور الغيب، فقد تضمن أخبارا أفاد أنها ستكون فكانت، كقوله تعالى لليهود: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فما تمناه أحد منهم، وكحرمه على أبي لهب وزوجه بالنار قبل موتهما، فماتا كافرين، وكقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان ذلك في يوم بدر، وكقوله عن الروم: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان ما أخبر به في آيات كثيرة، وهذا برهان لا يجد العقل أمامه إلا أن يقر بأن الذي تكلم بالقرآن هو العليم الخبير سبحانه. سادسا، ما فيه من الإخبار بضمائر القلوب التي لا يصل إليها إلا علام الغيوب، فتأمل قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أو قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، فهذا ما حصل من غير أن يظهر منهم قول أو يوجد منهم فشل. سابعا، أن ألفاظه جمعت بين الجزل والسهل، أسلوب رفيع مع السهولة والوضوح، فلا يتوعر جزله ولا يسترذل سهله. وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابه والرقي في أعلى درجاته، فجاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظم مضمنا أصح المعاني، ولم توجد هذه الثلاثة مجموعة سوى في كلام العليم الحكيم سبحانه. ثامنا، أن تلاوته تختص بما لا يوجد في غيره، حيث هشاشة مخرجه وبهجة رونقه وسلاسة نظمه، وأن قارئه لا يكل، سامعه لا يمل، وهذا في غيره من الكلام معدوم. كم يسمع المسلم القرآن ومع ذا فلا يدخله ملل منه البتة، ولو أعطى ما يسمعه حظه من التدبر لوجد في كل مرة فائدة، حتى كأنه يسمع هذا الكلام أول مرة. تاسعا، أنه منقول بألفاظ محفوظة حفظه المسلمون في صدورهم ودونوه في صحفهم، فلم ينخرم منه لفظ ولا اختل فيه معنى ولا تغير له ترتيب، حتى صار من الزلل مضبوطا ومن التبديل محفوظا، لا يختل بتعاقب الأزمنة ولا يختلف بتباعد الأمكنة ولا يتغير باختلاف الألسنة. وصدق الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
0: دروس وعبر من قصة أيوب عليه السلام. يقول تعالى:

0: نعم العبد إنه أواب.
1: أثنى الله سبحانه وتعالى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره، فقال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ذكرت قصته في القرآن مثنية عليه ورافعة لقدره، حين ابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء الشديد فوجده صابرا راضيا بعد أن ابتلي في جسده. أقدار الله نافذة على جميع البشر باختلاف منازلهم من أنبياء وصالحين وغيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تعلمنا القصة عظيم أمر الدعاء، وأن على العبد أن يتوجه إلى ربه في الضراء، وأن يتضرع إليه ويتوسل، ولا يقنط ولا ييأس. فأيوب بعد أن ابتلي بهذا البلاء العظيم دعا ربه فقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في القصة أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لا تنافي الصبر، فإن الله تعالى قال عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، مع أنه شكى إلى ربه حاله بقوله: أني مسني الضر. وفي القصة يتضح حسن الأدب مع الله تعالى في الدعاء، فلقد دعا أيوب ربه فقال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فنسب ما أصابه إلى الشيطان. كانت عاقبة صبر أيوب عليه السلام أن رفع الله تعالى عنه الضر والبلاء، وأعطاه من فضله الكثير من نعمه، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. الله تعالى عند القلوب المنكسرة، فما بينه وبين الإجابة إلا حسن الإنابة، فمن دام إقباله عليه أغناه وكفاه. وفي القصة أن يأخذ المؤمن بالأسباب، وهذا من حسن التوكل على الله عز وجل، فالله تعالى قال لأيوب: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وفيها أن الله يحب العبد الأواب التواب، فقد أثنى على أيوب عليه السلام بقوله: نعم العبد إنه أواب. وتذكرنا القصة أهمية دور الزوجة الوفية في العناية والوقوف مع زوجها وخدمته والاعتناء به واحتساب ذلك عند الله. وأخيرا: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ابتلي في نفسه وماله أو ولده أو عرضه فليقرأ في قصص الأنبياء وصبرهم وصدق لجوئهم إلى الله تعالى، فإن الله مهما قدر للعبد من تقدير فإن الخير كله فيه، وأنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو اللطيف بعباده، ولم ينزل البلاء ليعذب عباده، وإنما ليختبرهم، فمن صبر غنم ومن جزع خسر. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، من سورة الجمعة حتى سورة الملك.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الجمعة حتى سورة الملك.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: برنامج البيان القرآني،
6: رحلة في روائع البيان الإلهي
7: وعجائب الأسلوب القرآني.
8: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
7: البيان القرآني،
6: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
9: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها شيئا من القواعد والمعالم المتعلقة بأسلوب النفي في البيان القرآني. فأقول أولا، القاعدة في النفي أنه يكون على حسب الإثبات، فيكون على لفظه. فإذا قال المتكلم سافر محمد بالماضي، فيجاب في نفيه ما سافر أو لم يسافر، ولا يقال لا يسافر أو لن يسافر، لأن هذا نفي للمستقبل لا نفي للماضي الذي عليه جملة الإثبات. وإذا قيل سيسافر زيد، فيقال لن يسافر، لأن الإثبات في المستقبل. وقد يعدل عن لفظ الإثبات لغرض، كقوله تعالى عن نوح عليه السلام وقومه: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، فنسبوا له الضلال، وكان الظاهر أن ينفيه باللفظ نفسه، لكن النظم جاء بلفظ ضلالة، والضلال مصدر يشمل القليل والكثير، وأما الضلالة فتطلق على المرة، فأراد نفي الأعلى بنفي الأدنى، أي ليس بي أقل ضلالة، فكيف بالضلال العظيم؟ ثانيا، إذا دخل النفي على جملة فيها قيد فالنفي للقيد، كقوله سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فخلق الله السماء والأرض وما بينهما ثابت لا ريب، ولكن المنفي أن يكون الخلق موصوفا بالبطلان. وقد ينفى الشيء مقيدا ويراد نفيه مطلقا،

0: مطلقة وجيء بالقيد لغرض، ويسمى نفي الشيء بنفي لازمه كقولهم فلان لا يرجى خيره ويقصدون أنه لا خير فيه. ومنه قوله تعالى في الفقراء المتعففين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ومعنى إلحافا أي إلحاحا، والظاهر من نفي الإلحاح أنهم يسألون بغير إلحاح، والمقصود والله أعلم أنهم لا يسألون الناس شيئا لا بإلحاح ولا بغيره، لقوله قبل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. وقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وإذا كان قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ينفي عنهم السؤال أصلا، فلما ذكر الإلحاف وترك نفي غير الإلحاف في السؤال؟ ولعل ترك غير الإلحاف لأمرين ذكرهما بعض المفسرين. الأول لرفع الحرج عمن احتاج إلى السؤال فيسأل بغير إلحاف، والثاني للتنبيه إلى سوء حالة من يسأل الناس إلحافا. ثالثا، قد ينفى المطلق مع تقدير قيده ككلمة التوحيد في مثل قوله سبحانه الله لا إله إلا هو، فكل ما يعبده المشركون من دون الله يطلق عليه أنه إله أي معبود، إلا أن الآية نفت بإطلاق أن يكون هناك إله غير الله تعالى، والمقصود تقييده بالحق أي لا معبود بحق إلا الله. ومجيء هذا النفي بإطلاق يدل على أن كل معبود بغير حق لا يستحق أن يسمى إلها، وأنه إذا أطلق الإله فينبغي أن لا ينصرف إلا إلى الله جل جلاله. ومما جاء فيه النفي مطلقا ويراد تقييده قوله سبحانه وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، فأثبت لهم السكر ثم نفاه عنهم. والمنفي ليس مطلقا بل مقيدا بقيد مقدر، كما هو المثبت أيضا مقدر له قيد، أي تراهم سكارى من الخوف والفزع وما هم بسكارى من شرب الخمر. رابعا، قد ينفى الشيء بصيغة المبالغة ويراد نفي أصله مبالغة في النفي لا نفيا للمبالغة في حسب، كما يقال مثلا ليس فلان بكذاب ولا غدار ولا خوان، ويراد نفي هذه الصفات من أصلها. ومنه قوله سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، فليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى منفي عنه المبالغة في الظلم وأن ما دون المبالغة حاصل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الظلم كثيره وقليله منفي عن الله تعالى، كما قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا. وذكر بعض المفسرين أن الإتيان باللفظ على صيغة المبالغة يدل على أن الظلم من حيث هو ظلم أمر شديد، فكل درجات الظلم في رتبة الظلم الشديد. ومن ذلك قوله سبحانه إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وقوله إن الله لا يحب كل خوان كفور، وقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. فليس المقصود في هذه الآيات أن الله لا يحب المبالغة في الكفر والخيانة والإثم والفخر، وأما من لم يبالغ فقد تشمله المحبة، بل المقصود نفي المحبة عن كل من اتصف بهذه الصفات. خامسا، قد ينفى الشيء وهو باق، والمراد انتفاء نفعه أو انتفاء كمال وصفه، كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فنفى عنهم السمع حينما لم ينتفعوا به. ومن ذلك قوله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإن البر اسم جامع لخصال الإيمان والخير، والإنفاق في سبيل الله من مدارج البر وليس هو البر وحده، فالنفي في قوله لن تنالوا البر ليس نفيا للبر بإطلاق، وإنما المقصود والله أعلم نفي كمال البر، أي لن تحصلوا على كمال البر ولن تصلوا إلى غايته إلا بالإنفاق. سادسا، من قواعد النفي ومعالمه، قد يأتي المعنى مثبتا مع نفي ضده للتأكيد وإرادة الكمال والعموم والاحتراس عن توهم خلاف المراد، كقوله سبحانه وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكونهم يفسدون في الأرض يعني أنهم لا يصلحون، لكن الله عز وجل بعد أن أثبت لهم الإفساد نفى عنهم الإصلاح، ونفي إرادة الإصلاح تأكيد لإفسادهم ولئلا يتوهم أن فيهم أي شائبة إصلاح. ومن ذلك قوله سبحانه عن الأصنام: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، فأثبت أنها أموات ثم نفى عنها الحياة تأكيدا لتأصل الموات فيها، لأنها جمادات لا روح فيها أصلا ولا يعرض لها حياة أبدا. سابعا، النفي في سياق المدح يتضمن كمال ضده، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه. ومن ذلك نفي النقائص عن الله تعالى كنفي الظلم في مثل قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإنه يتضمن كمال عدله. ومن ذلك نفي الريب عن القرآن في مثل قوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه يتضمن اليقين التام. ثامنا، ومن قواعد النفي إذا تكررت أداة النفي للتأكيد وليستقل كل من فيه، فإذا تكررت أداة النفي فلتأكيد النفي وليستقل كل منفي بعدها، ولئلا يتوهم أن النفي لمجموع الأمرين دون واحد منهما، كقوله سبحانه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه جملة من المعالم البيانية تعين على تدبر كلام الله جل جلاله. نسأل الله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الحجرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الحجرات. أشهد أن
1: محمد رسول. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق، ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها. أشهد أن
1: محمد رسول. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي النبأ والنازعات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً.

والناشطات نشطا والسابحات سبحا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورتي النبأ والنازعات.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة

تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

إبراهيم. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا

كنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن

تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به

0: يعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة الإخبارية، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: المملكة تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها. سار تعلن رفع طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج إلى أكثر من 2 مليون مقعد. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لتخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجا في اليمن. وفي تفاصيل النشرة، عربت وزارة الخارجية عن دعم المملكة للإجراءات السيادية التي اتخذتها قيادة مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وصون سيادتها. وأكدت المملكة دعمها الكامل لمملكة البحرين الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها وردع كل من تسول له نفسه استهداف سيادة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن أمن البحرين من أمن المملكة وسائر دول الخليج. استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهورية مالي القادمين لأداء فريضة الحج. وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام، وتسهيل إجراءاتهم بتسخير جميع إمكاناتها من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن. أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار رفع طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم حج هذا العام إلى أكثر من 2,200,000 مقعد، وذلك في خطوة تعكس التوسع المستمر في خدمة الحجاج ومواكبة الطلب المتنامي على التنقل بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقالت سار إن ذلك يؤكد الجاهزية والاستعداد المتكامل لتقديم خدمات نقل عالية الكفاءة، حيث تمثل الساعة والتشغيلية لموسم حج هذا العام زيادة تتجاوز 210,000 مقعد مقارنة بالموسم الماضي، فيما يشهد التشغيل تنفيذ 5,308 رحلات خلال الموسم بارتفاع يقدر بنحو 11%. يعكف فريق عمل مبادرة طريق مكة من أبناء وبنات المملكة في جمهورية بنغلاديش الشعبية على تسخير طاقاتهم البدنية بكل اقتدار ومهنية في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات سفرهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة بكل يسر وطمأنينة. تنفذ الهيئة الوطنية للأمن السبراني اليوم تمرين الأمن السبراني لموسم الحج المقبل ضمن برنامج شامل يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرات الاستجابة للتحديات السبرانية، بما يسهم في ضمان استمرارية الخدمات بكفاءة وأمان خلال موسم الحج. انطلقت أمس في العاصمة السنغالية داكار فعاليات الدورة العلمية 6 لتأهيل الآئمة والخطباء التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمشاركة 100 إمام

0: خطيب، وتأتي الدورة ضمن البرامج العلمية التي تنفذها الوزارة لنشر العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف. في اليمن يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة جهوده لتخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجاً عبر تدخلات صحية وخدمية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الصحي.
1: في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تتواصل الجهود الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف عبر تدخلات صحية وخدمية متكاملة يستفيد منها آلاف الأسر في واحدة من أكثر المناطق احتياجاً. العيادات التغذوية الطارئة والمتنقلة تبرز بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة سوء التغذية من خلال الكشف المبكر عن الحالات الحرجة وتقديم العلاجات والمكملات الغذائية ومتابعة الأطفال دون سن 5 إلى جانب الحوامل والمرضعات. بالتوازي مع ذلك ينفذ المركز مشروع المياه والإصحاح البيئي عبر توفير المياه النظيفة وصيانة مصادرها وتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات، ما أسهم في تحسين البيئة الصحية والحد من انتشار الأمراض.
2: هناك نقلة أنا نعتبرها في إحداث مشاريع مستدامة في مديرية الخوخة من خلال مركز الملك سلمان كما قلت، وأيضا يحتوي هذا المشروع على خزان برجي ومحطة تحلية، وأيضا استفد المجتمع المضيف من خلال القرية المجاورة لهذه للمخيم بني جابر.
1: جهود إنسانية متواصلة لا تلبي الاحتياجات الطارئة فحسب، بل تمنح آلاف الأسر النازحة والمجتمع المضيف فرصة لحياة أفضل.
0: وفي الأخبار الدولية، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 7 قتلى و26 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. في الخبر الأخير، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكرا، موضحا أن المقترح الإيراني المقدم غير كاف، ولفت ترامب إلى أنه لا يزال يصعب تحديد القادة الإيرانيين الذين يمكن التحاور معهم. ومن جهته قال وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار إن جهود بلاده مستمرة لتعزيز الحوار والدبلوماسية للسلام والاستقرار بالمنطقة. في ختم هذه النشرة أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة تؤكد دعمها الكامل لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها. سار ورفع طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج إلى أكثر من 2 مليون مقعد. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل جهوده لتخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجا في اليمن. من إذاعة القرآن الكريم المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، حررها من صالة الأخبار محمد المالكي وأحمد المطيري، وقرأها على حضراتكم إبراهيم الشايع. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان ربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم. من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هدايات من آي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون. وكيف لا يكون ذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم. وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلبه باليقين. ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك؟ كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الصالحات؟ لا يبلغ الإنسان رتبة الفلاح حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: قال الله تعالى: إن

0: عظيما.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: تدبر.

0: تدبر
1: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
2: يا صاحب القرآن إذا أخذت في تلاوة أو استماع حزب المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس فتنبه فإنه مسك ختامه وأفضل أحزابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيه: هو لباب القرآن. وسماه ابن عباس رضي الله عنه المحكم لندرة متشابهه، ولا يزهدنك فيه قصر سوره. فالمعوذتان أحب إلى الله من سورتي هود ويوسف بالنص الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر أن غالب قراءته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كانت من المفصل. فأحضر قلبك وتدبر تجد
3: قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
1: تدبر
4: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ
3: 10
2: أجزاء.
4: أحفظ القرآن كاملا ولله
5: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
8: اقرأ القرآن،
9: اقرأ القرآن،
10: اقرأ القرآن.
8: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
5: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا،
5: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
9: اقرأ القرآن،
8: اقرأ، اقرأ القرآن.
5: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأ القرآن.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكره سبحانه وتعالى. حياكم الله والكرام إلى مطلع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اقرأ القرآن، الذي نسعد من خلاله بمشاركتكم لنا في حلقاته من خلال الاتصال والقراءة، ومن خلال أيضا متابعتكم، فأهلا ومرحبا بكم. في مستهل هذه الحلقة، هذه تحية فريق عمل البرنامج من الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، في التقديم محدثكم إبراهيم بن محمد الشائع، ومن التنفيذ والإخراج خالد بن محمد المالكي.
5: اقرأ القرآن،
9: اقرأ القرآن.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم أثير إذاعة القرآن الكريم في هذه الحلقة من اقرأوا القرآن، التي من خلالها نسعى ونجتهد لتحسين وضبط تلاوتنا لكتاب الله العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل كتابه وأن ينفعنا ويرفعنا بهذا الكتاب العزيز. باسمكم أرحبوا بضيف هذه الحلقة الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم، عضو لجنة إجازة التلاوات بالمركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. حياك الله شيخ صابر.
12: الله يحييك وبارك فيك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
11: يا مرحبا وأهلا بكم أيها الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. اليوم بإذن الله عز وجل المنهج هو من سورة النمل من الآية رقم 48 حتى الآية رقم 52، من 48 إلى 52، أي من قول الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، حتى الآية رقم 52. نرجو من الإخوة والأخوات ممن يود المشاركة وأيضا من يتابع فتح المصاحف على هذه الآيات حتى تكون الفائدة بإذن الله عز وجل أكمل. كما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى آياتها بصوت ضيفنا الشيخ المقرئ صابر، تفضل.
12: أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك. جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa أو عبر الرقم الموحد والواتساب 92001667. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم. اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، واستمعنا قبل قليل إلى الآيات التي هي منهجنا في هذه الحلقة. قبل أن نأخذ أول المتصلين كما اعتدنا نأخذ بعض التنبيهات والملحوظات عند تلاوة هذه الآيات.
3: أسعدكم الله يا أخي إبراهيم. هذه الآيات المباركات من 48 إلى 52. في الآية 2 من مقرر اليوم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. كلمة لنبيتنه في الواقع هي كلمة من عدة كلمات، هي طويلة شوي في الأحرف، تقريبا حوالي 9 أحرف، وإن كان بالأحرف المضاعفة أي مشددة، فالياء مشددة لنبي والنون مشددة وفيها في آخرها نبتنه وأهله وأصل كذلك. الكلمات الطويلة التي تركب من لام داخلة عليها ونون التوكيد في آخرها والهاء، ممكن نرجع لأصل الكلمة. أصل الكلمة نبيت بس، فنقول نبيت، دخل عليها النون التوكيد المثقلة، نبيتن نبيتن، ثم دخلت اللام لنبيتن، ثم الهاء هاء ضمير لنبيتنه لو وقفنا عليها لنبيتنه. طب لو وصلنا فيه واو صغيرة بعد الهاء، ما دلالة هذه الواو؟ هذه الواو أحبتي الكرام تأتي بعد ضمير المفرد المذكر الغائب إذا كان متحركا وقبله حركة وبعده حركة. إذا كثرت الحركات عند العرب يلطفون هذه الحركات الكثيرة بمد حرف مد زيادة حرف مد بعد الهاء. أصل الكلمة لنبيتنه وأهله هكذا، أم لنبيتنه وأهله، العرب تزيد حرفا حتى تخفف. الأصل الزيادة تثقل، لكن هنا الزيادة خففت من كثرة الحركات أصبح حرف مد فليس فيه حركة. لنبيتنه وأهله قريب من ذلك لوليه ما شهدنا، الأولى واو صلة والثانية هي صلة أيضا مد الصلة، فنقول هذه الهاء الموصولة في الأولى والهاء الموصولة في الثانية، الأولى موصولة بالواو والثانية موصولة بالياء أيضا، لكن لو وقفنا عليها لا نظهر لا الواو ولا الياء، لنبيتنه لوليه هكذا. ومكروا مكرا ومكروا مكرا، انتبهوا أحبتي لترقيق الميم في الكلمتين، لا نقول ومكروا مكرا، ربما السبب الله أعلم أن الراء مفخمة مكرا، بدليل أن بعدها مكرهم أخف شوي، يعني الأمر فيها ليس، فربما الراء المفخمة أثرت على الميم، تؤثر على الميم والكاف، أو ربما نحن في العامية نقول مكر ولا نقول مكر، فربما أيضا العامية تجري على لساننا، فنحتاط في مثل هذه التنبيهات. ومكروا مكرا قريب منها أنا دمرناهم، لا نقول دمرناهم، لا نفخم الميم تأثر بالراء الساكنة المفخمة، أنا دمرناهم وقومهم. آخر تنبيه أو قبل الأخير خاوية بما، لاحظوا كلمة خاوية بما عليها حرف ميم، الطبيعي فوق التاء المربوطة فتحتان، خاوية تنوين. لماذا وضعنا الميم هذه؟ هل لو وقفنا نقول خاوية ولا لو وقفنا؟ لو وقفنا نقول خاوية، لكن التنوين نون التنوين وليس التنوين كاملا، نون التنوين أصل منطوق وليس مكتوب، خاوية، لاحظوا خاوية، نقول علي من لكن لا نكتب نون. الطبيعي أن هنا نون منطوقة ملفوظة. هذه النون الملفوظة أحبتي إذا جاء بعدها باء تنقلب إلى ميم. لا نقول خاوية بما، لا، خاوية بما. إذن هذه الميم علامة على قلب نون التنوين إلى ميم بسبب الباء التي جاءت بعدها. وهذا حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حرف وحيد. الباء إذا جاء بعد التنوين ينقلب التنوين إلى ميم، أو نون التنوين إلى ميم، خاوية، سواء كان في كلمتين أو في كلمة واحدة، مثل أنبئهم. لا نقول أنبئهم، نقول أنبئهم، وهكذا. الأخير ظلموا بما ظلموا، في علامة مد فوق الواو. طب لو وقفنا نمدها أيضا نقول بما ظلموا، أو فقط عند الوصل. الصحيح أحبتي تجاوب يا إبراهيم ولا سيد إبراهيم تجاوب؟ بما ظلموا لو وقفنا نمد ولا لا نمد؟
2: لا نمد.
3: لا نمد، أحسنت، لأنه مد جائز منفصل. لكن لو وصلنا بما ظلموا إن في ذلك، نسأل الله أن يبارك فيكم وتقبل منا ومنكم وينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم.
2: اللهم أمين. جزاكم الله خير شيخ صابر على هذه الملحوظات، بارك الله فيكم. وكانك شيخ صابر يعني تقول في آية قالوا تقاسموا بالله لنبيتنا، ظهر التحدي اليوم في الكلمة هذه.
3: الطلاب كان في لنبيتنه
2: كثير يخطئ فيها،
3: يخطئ فيها لنبيتنه لنبيتنه كذا
2: ثقيلة شوي.
3: طيب. فلأن كلمات حروف كثيرة متداخلة. نعم. تحتاج تفصيل.
2: جزاكم الله خير. ومع إن شاء الله اتصالات المستمعين يترسخ النطق الصحيح أكثر. أول المتصلين معنا من الرياض، أبو شيخة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا فيك، مرحبا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن
3: كيف وقفت عليها أبا شيخة؟
4: ثم لنقولن
3: لا، لو وقفت ليس فيها حركة. ثم لنقولن، واضح؟
4: ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم

0: يعلمون.
1: مرة ثانية بما ظلموا يا أبا شيخة.
0: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.
1: المد عند الوصل فقط، عند الوقف مد طبيعي. بما ظلموا، وهذه اختبرت فيها الأستاذ إبراهيم ونجح جزاه الله. لكن المد عند الوصل فقط، لو قلنا بما ظلموا إن في ذلك عند الوقف بما ظلموا.

0: يعلمون.
1: أحسن الله إليك، قراءة جميلة وصوت جميل وأداء رائع وتجويد ممتاز يا أبو شيخ، شكر الله لك.
2: الله يعطيك العافية أبو شيخ، شكرا لك. إلى جهزان معنا مؤيد.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
1: يعني مكر أكثر مد طبيعي مكر يا مؤيد.
0: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.

0: الله يرضى عليك يا مؤيد ما شاء الله. إلى احنا 52 فقط، الله يكتب أجرك ويبارك في
1: وياكم ما شاء
2: الله. بارك الله فيك يا مؤيد، شكرا لك، الله يحفظك. من مكة معنا أم سعد، يا هلا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: مرة ثانية أم سعد، فقط يفسدون، ضم الياء، يفسدون.
3: يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مكر مكره ما شهدنا مكر أهله وإنا
0: ما شهدنا مهلك
3: ما شهدنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.
0: وقومهم
3: أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.
0: لو تكمل الآية اللي بعدها ما في إشكال.
3: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: الله يسعدك وبارك فيك.
3: الله يجزاكم خير.
2: بارك الله فيك يا أم سعد، شكرا لك، الله يحفظك.
0: نضيف الآية هذا أستاذ إبراهيم.
2: نعم،
0: النهاية إلى 53 أحسن.
2: نعم،
0: نهاية القصة حتى نبدأ والوطن في القادم.
2: جميل. إذن من 48 إلى 53 نتلو هذا المقطع في هذه الحلقة. ومعنا الآن من جدة أبو أحمد.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو أحمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يتقون.
1: أحسنت وبارك الله فيك أبو أحمد، ما شاء الله تبارك الله. أبو أحمد كم تحفظ يا أبو أحمد؟
0: أحفظ 23 جزء.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ما زلت شغال في الحفظ يا أبو أحمد؟
0: نعم أكيد.
1: الله يفتح على قلبك وينفع بك ويتم عليك نعمته ما شاء الله.
2: آمين. الله يجزاك خير يا أبو أحمد، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. آمين. معنا من الرياض مزياد.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض

0: لوليه.
1: مرة ثانية يسمعها يا أم زياد. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه. يلا.
0: قالوا تقاسموا بالله لنبيتن.
1: لا مفتوحة. لنبيتنه.
0: لنبيتنه وأهله ثم

مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم.

0: بيوت
1: انتبه تشكيل يوم زياد فتلك
0: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.
1: الآية الأخيرة ما في إشكال، و53
0: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: الله يحفظك بنيتي ويبارك فيك يا أم زياد. شكرا
0: الله يسلمك. معك بنتي برضو دا تشارك.
2: طيب شو اسمها؟
0: يا شيماء.
2: يلا يا شيماء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه
0: ما شهدنا مهلك أهلي
3: وإنا لصادقون. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان
0: عاقبة مكرهم
3: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك.
1: ولو وقفت عليها كويس، حتى لو وقفت فيها على من جيم شيماء، بما ظلموا جيم معنا الوقف كويس. إن في ذلك لا.
3: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: الله يسعدك يا شيماء، تبارك الرحمن. قراءة جميلة وأداء جميل بنيتي. شكر الله لك والوالدة الكريمة على هذه المشاركة. ما شاء الله،
2: بارك الله فيك يا شيماء. شكرا لك، الله يحفظك.
4: اقرأ القرآن. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك. جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa أو عبر الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم. اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم من جديد أيها الكرام، ونحن في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأ القرآن، هذا البرنامج الذي يأتي من أجل تجويد وضبط تلاوتنا لكتاب الله تبارك وتعالى على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، حيث نسعد اليوم بوجود الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. أذكر بأننا نتلو الآيات من سورة النمل من 48 إلى 53، زدنا في نص الحلقة آية.
1: نعم صحيح،
2: حتى يعني يكون أفضل لإكتمال المعنى. نعم. طيب من معنا سعود من جدة، حياك الله يا سعود.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا ومرحبا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: تبارك الرحمن، ما شاء الله يا سعود، قراءتك جميلة يا شيخ سعود ما شاء الله. أنت خاتم سعود؟
6: لا والله يا شيخ، دعواتك إن شاء الله.
1: الله يوفقنا وياك، لابد يا شيخ سعود، قراءتك ما شاء الله جميل، أدائك جميل، مو بس تجويد والصوت، التعبير الصوتي في الجمل القرآنية ما شاء الله تبارك الله.
2: تلاوة خاتم
1: جدا ما شاء الله، تلاوة الشيخ مو بس خاتم، شيخ ومجاز
2: ما شاء الله.
1: سأل الله يفتح عليك يا سعود ومن يسمعنا جميعا.
2: الله يبارك فيك يا سعود، شكرا لك. معنا الآن علاء من جدة.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أنا مو علاء، أنا عبد الرحمن، أبوي بيقرأ بعدي.
2: طيب حياك يا عبد الرحمن، يا مرحبا، تفضل.
7: أبدأ؟
2: أي نعم أبدأ.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن

0: يعلمون.
1: وأنجينا، لا إلى خيرة،
0: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: تبارك الرحمن، ما شاء الله يا شيخ عبد الرحمن، ما شاء الله، قراءة جميلة وأداء جميل. أنت ترى صعبت الموضوع على أبوك يا شيخ عبد الرحمن، ترى بنشد على الوالد. ما شاء الله، جزاك الله خير يا عبد الرحمن على هذه التلاوة الجميلة. ما شاء الله. شكرا شكرا،
2: الله يبارك فيك يا عبد الرحمن.
1: آمين آمين.
2: وين علاء؟
3: السلام عليكم.
2: السلام
1: ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.
2: حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
1: لا تصدقنا تمام.
3: بس
1: الله يحفظك ويبارك فيك ويوفقنا وإياك. تفضل. آمين.
3: صعب علينا الشيخ فاضل.
2: صعب عبد الرحمن.
1: ما شاء الله عبد الرحمن. لا شوف، ما دام الشيخ عبد الرحمن كذا فهو البيت كله بيت مبارك ما شاء الله.
3: الله يجزاك الخير
1: ويجزاك
2: الله. الله يبارك. تفضل يا علاء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن

0: لقوم يؤمنون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.
1: وأضفنا الآية اللي بعدها وأنجينا
0: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: الله يحفظك علاء بارك فيك. أنت ختم شيخ علاء؟
0: الحمد لله
1: ما شاء الله تبارك الله. مجاز؟
0: لا باقي ما يعني إن شاء الله في الشروع يعني.
1: طيب في كلمة وقفت عليها أنت عبد الرحمن الله يحفظكم ثم لنقولن لو وقفت نسمعها مرة ثانية ثم لنقولن عند الوقف عليها بس
0: أقرأ الآية كاملة ولا
1: لا بس ثم لنقولن
0: ثم لنقولن.
1: أحسنت يعني الغنة في النون عند الوقف كذلك.
0: نعم
1: هي لأن لو قلت ثم لنقولن كذا حذفنا حرف كامل لأن النون مشددة مضاعفة لنقولن. الله يرفع قدرك يا علاء وبارك فيك. شكرا لك عبد الرحمن.
0: اسمحوا لنا في الابن الصغير نوفل تعال
2: اقرأ. طيب يلا اقرأ نوفل حياك الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لمن؟
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
2: ولا الضالين. ما شاء الله تبارك الله. هو حسن بيطول على الجماعة فاختصر الآية الأخيرة عشان يخفف. ما شاء الله تبارك الله.
3: جزاك الله خير يا علاء، أصلح الله لك الذرية وبارك فيهم. شكرا جزيلا لك. إلى جدة معنا عبد العزيز.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: عبد العزيز معنا؟
4: السلام عليكم.
3: من معنا؟ ياسين من جازان.
5: ألو السلام عليكم.
3: أهلا عبد ياسين.
5: ياسين من جازان.
3: يا مرحبا فيك، تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله.

فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك

0: ما شاء الله ياسين، ما شاء الله تبارك الله، الله يكتب أجرك ويبارك فيك على التلاوة الجميلة.
1: آمين. الله يعطيك العافية ياسين، شكرا لك، الله يبارك فيك.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن.
2: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك. جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa أو عبر الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم. اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نحن في دقائق الحلقة الأخيرة وسعدنا بمن شاركنا، ويمكن تبقى معنا بعض الدقائق نأخذ فيها كذا اتصال. معنا الآن من جدة عبد العزيز.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

0: يتقون.
1: أحسن الله إليك يا شيخ عبد العزيز، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة وأداء رائع. أنت تصلي بالناس أو شيء يا عبد العزيز ولا؟
0: نعم.
1: عندك مسجد أو شيء يا شيخ عبد العزيز؟
0: والله كنت في مسجد بس حاليا راحت ذاتا.
1: نعم، قراءتك سلسة وجميلة بلا تكلف، زادك الله التوفيق وسدادا.
2: ما شاء الله. وبهذه التلاوة الجميلة يا عبد العزيز تختم بنا هذه الحلقة، نختم بهذه التلاوة اتصالات الإخوة والأخوات. شكرا لهم لمن أسمعنا تلاوته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم بهذا الكتاب العزيز وأن ينفعنا ويرفعنا به. في ختام هذه الحلقة أترك التعليق لضيف الحلقة الشيخ المقرأ صابر عبد الحكم، كان من يعني تعليق ختام
1: الله. والله يعني التعليق أحيانا يكون تنبيه وأحيانا يكون يعني بث للمشاعر الجيدة. واليوم حقيقة أنا سعيد جدا بمشاركات اليوم، بداية من أبو شيحة في الرياض إلى عبد العزيز من جدة، وحقيقة أعجبني كذلك البيت اللي فيه عبد الرحمن الصغير ونوفل، ما شاء الله تبارك علاء وعبد الرحمن ونوفل وأبنائنا وبناتنا، ما شاء الله يدل على أن هذه الأمة أمة مباركة، هذه البيوت بيوت طيبة متعلقة بالقرآن محبة للقرآن، وأن هذه الإذاعة المباركة إذاعتنا إذاعة ناشرة للخير، منبر عظيم من منابر النور، وتدخل إلى كل البيوت وتصاحب الناس في سياراتهم وفي يعني مكاتبهم وفي بيوتهم. نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة في بلدنا المبارك مملكة الحبيبة، وأن يعم هذا الخير لكل بلاد المسلمين. اللهم آمين.
2: اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ صابر على حضورك وعلى إثرائك لحلقات هذا البرنامج وما يعني تبثه من ملحوظات وفوائد حول تلاوة القرآن الكريم، فجزاكم الله خير. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، شكرا لمن اتصل وشارك واسمعنا تلاوته، شكرا لكم أنتم متابعين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل كتابه الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا بركة هذا الكتاب ورحمته ونوره وهداه. في ختام هذه الحلقة شكرا لكم، وهنا أعلن عن بعد دقائق إن شاء الله في تمام الخامسة من هذا اليوم تنطلق أو ينطلق برنامج رحلة الحج، سينطلق به الزميل سبيت بن إبراهيم السبيت ليأخذنا في رحلة تثري معلوماتنا حول رحلة الحج، هذه هي الرحلة العظيمة بمناسكها وفضلها وسننها. طبعا هذا البرنامج هو يأتي على في قالب المسابقة، فنسعد باستقبال اتصالاتكم في حلقات هذا البرنامج الذي سينطلق إن شاء الله بعد قليل على هاتف البرنامج 011-405-2999. وأرى الزميل سبيت بن إبراهيم سبيت الآن متجه إلى منصة التقديم حيث تنطلق هذه الرحلة المباركة رحلة الحج، فكونوا بالقرب. نختم معكم حلقة هذا البرنامج اقرأوا القرآن، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه،
4: شفيعا لأصحابه.
5: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
1: نور على الدرب،
0: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
0: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل. جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
5: رحلة الحج. رحلة الحج،
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
5: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الأولى من برنامج رحلة الحج. هذا البرنامج وهو عبارة عن مسابقة إن شاء الله تعالى، نطرح فيها بعض الأسئلة على إخوان المستمعين الكرام، وهناك جوائز للإخوة المستمعين الكرام لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. وفي البداية هذه تحية فريق العمل في الإشراف العام في حان محمد السبيعي، في استقبال صلاة ياسر معدي وعبد الرحمن الحوطي، في إدارة المحتوى زميل عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، إعداد المسابقة أنفال علي، في التقديم محدثكم سبيت برام سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.
2: رحلة الحج.
8: حياكم الله مستمعينا الكرام، حيا الله المتسابقين، حيا الله من أراد المشاركة معنا في هذه المسابقة. من أراد إن شاء الله مثل ما كنا نقول مهاتكم خمس 500 إن شاء الله لكل متسابق معنا، متنافس فائز معنا إن شاء الله. مسابقة سهلة وميسرة. مسابقة هذه طبعا تتعلق بأحكام الحج وأحكام المناسك وأحكام عشر ذي الحجة وأحكام الأضاحي، كل ما يتعلق بهذا الموسم العظيم الذي إن شاء الله سنعيشه بعد أيام، وهو موسم حج هذا العام 1447. هناك من سوف يحج، وهناك من يعني لن يحج لكنه يريد أن يتعلم بعض أحكام الحج. هذا البرنامج هو عبارة عن مسابقة، لكنها إن شاء الله ستكون عبارة عن معلومات تثقيفية شرعية حول ما يتعلق بأحكام الحج وأحكام المناسك. إحنا نعرف أن يعني الحج عبادة عظيمة، وهي عبادة مالية وعبادة بدنية، وهو فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم، لمن استطاع إليه سبيلا أن يحج مرة في العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الحج مرة. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: الحج مرة، لو قلت نعم لوجبت عليكم، ذروني ما تركتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة ومن زاد فهو تطوع. لكن هذا الحج له أحكام وله يعني واجبات وأركان.

0: كان وسنن وشرائع ربما يعلمها بعض الناس، يعلم مجمل الحج أن هناك وقوفا بعرفة، وأن هناك مبيتا بمزدلفة، وأن هناك طوافا وسعيا ورميا وذكرى لله سبحانه وتعالى وتلبية ونحو ذلك، لكن هناك أيضا أحكام يعني تفصيلية يحتاج الحقيقة خاصة من أراد أن يحج أو أن يتعلم بعض أحكام الحج أن يتعرف عليه. خلال هذا البرنامج إن شاء الله نطرح الأسئلة على إخوتنا المستمعين الكرام، ثم يعني يكون هناك إن شاء الله نقاش حول بعض أحكام الحج وسنن الحج وواجبات الحج وأركان الحج ومواقيت الحج ومحظورات الحج وما إلى ذلك بمشيئة الله تعالى. المهم يا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، اللي يبقى 500 يشارك معنا ويتصل اليوم. طبعا الحلقة خفيفة، يعني هذا السر أبوحو به إليكم مستمعينا الكرام، اليوم الحلقة خفيفة، ما يعني أتوقع اللي بيدق الآن بيمسك معه، اللي بيدق الحين. بعض الناس كان في السنوات الماضية أو في رمضان يقول والله زحام، اليوم أنا أقول فرصة، اللي يبغى يتصل يبغى 500، تبي تقضي مقاضي العيد، تبي تشتري ضحية، تبي يعني تحج تعينك إن شاء الله، اتصل على الرقم 011-40-529-999. فأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام.
1: رحلة الحج مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر، اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
2: رحلة الحج.
0: أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم. طبعا طريقة المسابقة، نأخذ واحد من المتصلين ثم نطرحه عليه السؤال، هناك ثلاث خيارات إن شاء الله، حنا بنحاول ندفدف معه الأمور لين الله يهديه للجواب الصواب إن شاء الله تعالى. مع الأسئلة إن شاء الله سهلة وميسرة، يعني لن تكون إن شاء الله أسئلة صعبة، يعني في الغالب أنه يعرفها كثير من المستمعين خاصة اللي تزد حج. فحياكم الله مستمعينا الكرام، معنا المتصل الأول والمتسابق الأول في هذه الحلقة نوال من جدة. نوال السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياك الله أختي نوال، أنت ما شاء الله أول متصلة معنا في أول حلقة في هذا البرنامج، فمرحبا بك يا أختي. طيب عندك من 1 إلى 9، اختاري رقم.
3: 8.
0: رقم 8. طيب السؤال يقول، سبق لك الحج يا نوال؟
3: لا والله باقي.
0: الله يسر الحج، عاد انت جدة حول مكة ما انت بعيدة. طيب
3: ان شاء الله ربي يسر يا رب.
0: يا رب الله يسر لك يا رب. يقول السؤال يا نوال، حكم تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج، تعرفي الجواب ولا أعطيك خيارات؟
3: أعطنا خيارات.
0: أنت تعرفين طواف الإفاضة؟
3: اللي هو طواف الوداع.
0: لا،
3: اللي قبل طواف الوداع.
0: هو شوفي الحين الحج فيه طواف قدوم وطواف الإفاضة اللي هو طواف الحج اللي المفروض الناس يؤدونه يوم العيد، تمام؟ وفي طواف الوداع، لكن احنا نسأل الآن عن تأخير هذا الطواف في آخر يوم، يصير طواف إفاضة ووداع سوا، هل هذا الحكم جائز ولا محرم ولا واجب؟ يعني
3: جائز.
0: نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنتي يا أخت نوال، إجابتك صحيحة ما شاء الله تبارك الله. إذن أول متصلة وفال مبارك إن شاء الله، و500 ريال تنالها الأخت نوال، على البركة يا نوال الله يبارك فيك. وطبعا مثل ما قلنا، يعني إحنا عندنا طواف القدوم، لما يجي الواحد، طبعا الواحد هو إما أن يأتي للحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، خلنا ذا الحين نقول واحد مفرد مثلا، المفرد فيه طواف، عنده 3 أطوفة، طواف مستحب وطواف ركن وطواف واجب. الطواف المستحب اللي أول ما يجي يروح يطوف، أول ما يأتي مكة يروح للحرم ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، هذا طواف ليس واجبا، هذا يعني عليك مو عليك، يعني هو هذا هو السنة، لكن لو ما أدام على شيء، لو راح منه على طول ما في مشكلة. عندنا طواف الحج هذا الأفضل أن يؤدى يوم العيد، يوم 10 بعد ما يرمي جمرة العقبة يروح يطوف طواف الإفاضة أو طواف الحج أو طواف الزيارة، كل هذه أسماء لطواف الإفاضة، وهو هذا هو الطواف الركن اللي ما يتم الحج إلا به. وطواف الوداع الأخير اللي خلاص بعده لابد أنه ينفر من مكة، اللي هو طواف واجب، هذا واجب على كل الحجاج إلا المرأة الحائض والنفساء. طيب على البركة يا نوال، من معنا؟ من القصيم معنا منى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أختي منى، اختاري رقم
4: 4.
0: رقم 4. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى ربنا يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. تعرفين ايش معنى رجالا؟
4: يعني يمشون على رجولهم.
0: ما شاء الله دارية، وش درت
4: كذا تفه مراتي
0: كفو. طيب نشوف
2: الإجابة صحيحة.
0: ما شاء الله على البركة يا منى، والله راس طيب. ذا الإجابة، ذا الإجابة الصحيحة، ما شاء الله تبارك الله. إذن إجابة صحيحة، حينما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج، قال: وأذن في الناس بالحج، ونادى إبراهيم. طبعا وقتها لما إبراهيم ينادي يقول يعني يا ربي من بيسمعني، قال: أنت عليك النداء ونحن علينا البلاغ. وهذه خذها قاعدة في حياتك، إذا أمرك الله بشيء بالدعوة إليه بالأمر، أنت لا تقول يعني من بيسمعني لا، أنت أدي ما أمرك الله، والنتائج بيد الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك أصبح شوف نداء إبراهيم إلى أن تقوم الساعة وهو يجيبه كل من أراد الحج والعمرة. إذن رجالا معناهم ماشين، يعني لأن نحن نقول رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يمشون على أرجلهم مثل ما قالت الأخت من الله يعطيها العافية، وماشين يعني عفوا وعلى كل ضامر، يعني يركبون المضمرات من الإبل والخيل وغيرها. إذن مبروك لك يا منى من القصيم، جائزة قدرها 500 ريال، تستاهلين يا منى هذه الجائزة. معنا من الرياض وعد. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: أخت وعد اختاري رقم
5: 3.
0: رقم 3. قد حجيت يا وعد؟
5: لا والله. الله ييسر لنا إن شاء الله.
0: آمين آمين، الله ييسر لك كل من أراد الحج يا رب. طيب طبعا اعتمرتي صح؟
5: اي اكيد الحمد لله.
0: الحمد لله. السؤال يقول: يبدا الحاج او المعتمر بالسعي من وين؟
5: من يبدا
0: ايه يا اعطيت خيارات؟
5: اي اعطنا خيارات.
0: الحين واحد جاب يبدا السعي، يبدا من الصفا.
5: الصفا.
0: طب قول لا اله الا الله.
5: لا اله الا الله.
0: اكيد خلاص ولا اعطيت خيارات؟
5: هو
0: الساعة
5: في
0: الصفا
5: والمروة، نبدأ في
0: الصفا. أنت يعني قلتيها كذا ولا تذكرين إيش بديتي من الصفا؟
5: لا إن شاء الله بدينا من الصفا.
0: طيب في دعاء يقوله الشخص، تعرفين شو؟
5: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: أيوة ما شاء الله. طيب هو عموما
5: أحسن. أتوكل.
0: إيش؟ توتره. طيب طيب طيب خلنا نشوف شو جواب صحيح ولا لا.
2: الإجابة صحيحة.
0: طيب أحسنت يا وعد، إجابة صحيحة ما شاء الله تبارك الله. إذن الذي يسعى يبدأ من الصفا، طبعا هو الطريقة السنة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر من يوم يتبع على الصفا وجاي عند حمك من على الصفا يرى الصفا يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، فمن حج البيت إلى نهايتها. وعلى فكرة تراها مكتوبتم في القبة اللي فوق الصفا. ثم يجي يرقى الجبل، طبعا يبقى يطبق السنة يعني، ويتوجه إلى القبلة إلى الكعبة، ثم يرفع يديه ويوحد الله ويكبر، يقول لا إله إلا الله ويكبر، ثم يقول هذا الدعاء الذي ذكرته الأخت وعد: لا إله إلا الله. إخواني يبدأ نتعلم هذه الأشياء حتى نطبق الحج والعمرة مثل ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: خذوا عني مناسككم. كل ما سويتها مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان الأجر أعظم. المهم يستقبل القبلة، يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولها مرة ثانية ويدعو، ثم يقولها مرة ثالثة ويدعو، ثم ينصرف وينزل من الجبل ويروح جهة المروة، ويفعل نفس الأدعية أيضا كذلك عند المروة. طبعا قبل ذلك يقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. طيب شكرا لك يا وعد، مبروك لك ما شاء الله الفوز معنا بجائزة قدرها 500 ريال تستاهلين يا وعد. من معنا؟ من جدة معنا حواء.
6: طيب السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختاري رقم يا حواء.
6: خمسة.
0: الرقم خمسة. طيب سبق لك الحج؟
6: اي نعم.
0: متى؟ زمان ولا قريب؟
6: تقريبا قبل 10 سنين.
0: تقبل الله من أمك. طيب السؤال يقول ركن الحج الأعظم وشو؟
6: يوم عرفة.
0: تكدة؟ في دليل تذكرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟
6: لا ما أحبني الآن.
0: قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إذن نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا حواء، ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك العافية ومبروك لك هذه الجائزة قدرها 500 ريال تستاهلين ذلك يا حواء، وعلى البركة إن شاء الله. هو طبعا شوف، أنا قلت له متى حجيتي؟ قالت قبل 10 سنين. طبعا هو الحج مثل ما قلنا بداية الحلقة مثل ما هو معروف وأنه يجب على الإنسان مرة في العمر، لكن الإنسان المستطيع كل ما حصل له أنه يأخذ تصريح ويحج، يعني هم الحج طبعا يعطى التصريح كل 5 سنوات. شوفوا كيف هذا يعني الأمر العجيب، سبحان الله. الآن التصريح أنت تأخذه كل 5 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي النار خبث الكير كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ شوفوا أنتوا حين 5 سنوات تقدر تأخذ تصريح. يقول عليه الصلاة والسلام إن عبدا من عبادي أصححت له جسمه ووسعت له رزقه يمكث 5 سنين لم يفد إلي لمحروم، يعني لم يحج. فخمس سنين خلاص، هذه هي. فأنت كل ما حصل لك طبعا، إلا إنسان يعني والله يقول أنا أني أشوف أني أوسع المسلمين أو أني أخذ بعض الأموال أعطيها بعض اللي ما حجوا أصلا يحجون، عاد هذا أمر آخر. لكن إنسان وسع الله له ويقدر يحج ومقويها الله فيستطيع وجلس 5 سنوات ويعني واستوفى الشروط كلها وأخذ التصريح. وأيضا نؤكد على هذا الموضوع أيها الإخوة، لهم لا حج بلا تصريح، وبيان هيئة كبار العلماء في هذا واضح. والإنسان اللي وده يحج وقلبه يهفو ويتقطع قلبه لكن ما حصل له تصريح، ترى ربي سبحانه وتعالى لن يعني يحرمه أجر إن شاء الله الحج إذا كانت له النية الصادقة أنه لو تيسر له يحج يحج. لكن إذا ترك ذلك محتسبا الأمر، محتسبا الأجر عند الله، وده يحج لكن ما عنده تصريح وامتثل أمر ولي الأمر ويعني وامتثل الأنظمة وقلبه وده يحج، فإن الله سبحانه وتعالى كريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا لأربعة نفر: واحد أعطاه الله مالا وعلما فهو ينفقه فيما يرضي الله سبحانه من بر والدين وصلة رحم ويعرف لله فيه حقه. الثاني أعطى الله علم وما أعطى الله مال فيقول لو أن لي مالا لفعلت به كما يفعل فعل. ما عندهش، وده يتصدق ويبر بس طفران. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. فهذه هي القاعدة، ودك تقدر، ودك تسوي الشيء بس ما تقدر، الله يعطيك أجره إن شاء الله. مين معنا؟ يا مرحبا يا حمدان.
7: حامد. حامد.
0: حامد يا مرحبا ومسهلا.
7: الله يبقيك ويغليك.
0: طيب حامد، تختار رقم.
7: رقم 6.
0: رقم 6. طيب السؤال يقول يا أخوي حامد، من محظورات الإحرام، أنت تعرف واحد لما يحرم يصير فيه أشياء محرمة عليه كانت حلال صح؟ من هذه المحظورات هل النوم ولا أكل لحم الإبل ولا التطيب؟
7: التطيب.
0: يعني الحين الحاج يصرح يأكل لحم حاشي؟
7: لحم الحاشي التطيب والله أعلم حلال
0: الحاشي. يعني لو عطيت سمبوسة وانت محرم فيها لحم حاشي يجوز؟
7: تنقض الوضوء.
0: ما لها علاقة في الإحرام. طيب نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت أحسنت يا أخي حامد، تستاهل ما شاء الله. إذن التطيب هو من محظورات الإحرام. أحسنت والله يا حامد، ولا لحم الحاشي أبتجع فيه العافية يأكلها المحرم، أما هو ينقض الوضوء. لا والنوم طبعا لو قلنا أنه محظورات الإحرام مشكلة، لا بالعكس، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مزدلفة نام عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء لين ذا الفجر وهو محرم عليه الصلاة والسلام. طيب من معنا؟ حمدان.
8: نعم.
0: يا السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ما شاء الله. حامد ثم حمدان.
8: نعم.
0: يلا يا حمدان. مستعد؟ مستعد؟
8: نعم.
0: تعرف الجائزة وشي؟
8: إن شاء الله.
0: وشي؟
8: مسابقة ال.
0: بس وش الجائزة؟ هذه مسابقة.
8: الحج.
0: إيه بس الجائزة ولا ما يهمك الجائزة أنت؟
8: لا ما.
0: مطنوخ.
8: أهم حاجة المشاركة.
0: كفو كفو الله حمدان. طيب.
8: يعطيك العافية.
0: طيب اختر رقم معني بعليق معنا 1 و2 و7 و9.
8: طيب 4.
0: لا يا أخي قلت لك 1 و2 و7 و9.
8: 7.
0: طيب في يوم النحر على الحاج أن يرمي فقط جمرة واحدة، أنت قد حجيت؟
8: نعم.
0: في يوم النحر رميت جمرة واحدة، هل هي الوسطى ولا الكبرى ولا الصغرى؟
8: كبرى.
0: إيش؟ ها أصمل اجمد.
8: الكبرى
0: اكيد.
8: ان شاء الله.
0: طيب نشوف.
2: الاجابه صحيحه.
0: احسنت يا حمدان ما شاء الله، اجابه صحيحه وتستاهل ما شاء الله. كل خير اخوي حمدان. طبعا الجائزه 500 ريال، انسانك مالك فيها خاطر عطها عيالك، وانسانك تبيها جعل فيها العافيه ان شاء الله. على البركه يا حمدان، تستاهل هذه الجائزه. من الدمام معنا خالد، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: كيف حالك؟ الله يحفظك.
9: الحمد لله. طيب كيف كنت؟
0: الحمد لله بنعمة وخير. تختار رقم؟
9: وش فيه؟
0: باقي 1 و2 و9.
9: طيب 2.
0: 2؟
9: اي نعم.
0: طيب انت تعرف يا حبيبي ان ايام الحج لها اسماء صح؟
9: ايوه.
0: لسه ما طرحت السؤال انا. طيب اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وش يسمى؟
9: اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؟
0: ايه وش يسمى وليش؟ طبعا ليش هذه من عندي، بس وش يسمى؟
9: التروية.
0: اكيد
9: ان شاء الله.
0: ليش طيب؟
9: لحظة.
0: ايه طيب الله يبقى. نشوف الإجابة.
2: الإجابة صحيحة.
0: احسنت، إجابة صحيحة، ويسمى يوم التروية. وليش سمي يوم التروية؟ لأن الناس يتروون فيه من الماء استعدادا لعرفة، يعني يعبون قربهم أول. طبعا ده حي الله لك الحمد، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. تروح أي منسك وأي مكان، الماء عندك من أبدع وأحلى وألذ وأصفى ما يكون. يا رب لك الحمد والشكر، والله يجزى ولاة أمرنا ويجزى القائمين على هذه الجهات خير الجزاء على ما يقدمون من تقديم الخدمات العظيمة لضيوف الله وحجاج بيت الله الحرام. طبعا هو ما قلنا أيام الحج لها اسماء، يوم التروية 8، يوم الحج يوم 9 عرفة، يوم النحر 10، يوم القر 11، يوم النفر 12، نفر الأول نفر الثاني 13. طيب من معنا لينا، السلام عليكم.
10: عليكم السلام.
0: اختار 1 ولا 9؟
10: 1. ايه
0: طيب من هو النبي الكريم الذي أمره الله بأن يؤذن في الناس بالحج؟
10: إبراهيم.
0: أكيد
10: إن شاء الله.
0: نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنتي ما شاء الله يا لينا، اليوم ما شاء الله الأخوة المستمعين يعني إجاباتهم كلها صحيحة ولا فيها تردد إلا شوي كذا حق راعي اللحم الحاشي لخبطت هنا، لكن مبروك لك يا لينا من الزلفي، الله يعطيك العافية وتستاهلين الجائزة قدرها 500 ريال، وموفقة إن شاء الله، ونتمنى لك إن شاء الله أن الله ييسر لك الحج كان ما بعد حجيتي. مين معنا؟ نورة. نور السلام عليكم. نور.
11: وعليكم السلام.
0: من الرياض ها؟
11: أيوة.
0: طيب نور.
11: أيوة.
0: أنت رقم كم معك؟ 9.
11: خلاص.
0: طيب يا نور، السؤال يقول أنت تحجيتي؟
11: لا لسه.
0: الله يسر لك الحج
11: يا رب.
0: الحين الواحد لما يحج إما أنه يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا، هذه الأنساك الثلاثة حقت الحج. السؤال، المفرد هو الذي يحرم بالحج وحده ولا بالعمرة وحدها ولا بالحج والعمرة معا؟ مفرد
11: بالحج لحاله.
0: بالحج لوحده؟
11: ايوه.
0: كيف عرفتي؟
11: مفرد.
0: كلمة مفرد. طيب نشوف.
2: الإجابة صحيحة.
0: أحسنت، إجابة صحيحة يا نور، ما شاء الله تبارك الله. إذن إجابات المستمعين اليوم مثالية في أول حلقة من حلقات رحلة الحج، هذه المسابقة اللي إن شاء الله بتستمر معكم بمشيئة الله تعالى من اليوم حتى إن شاء الله يوم الترويه بمشيئة الله تعالى، وفيها إن شاء الله يعني نتندردش ونتناقش مع أحبتنا المستمعين الكرام، ويعني نتعلم بعضها إن شاء الله أحكام الحج وبعض يعني أحكام المناسك وأحكام العيد وأحكام إن شاء الله الأضاحي ونحو ذلك بمشيئة الله تعالى. إذن مثل ما قالت الأخت نور، هو المفرد هو الذي يحرم بالحج وحده، يعني يجي للحج ما يريد للحج بدون عمرة فيقول لبيك اللهم حجا، هذا إذا أراد أن يفرد، وهذا طبعا ما عليه هدي وما له إلا أجر الحج فقط. القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، يعني مقترنة سوى، مع أن عمله نفس عمل المفرد بس زيادة عليه هدي. أما المتمتع فهو اللي أعماله أكثر، وهو أن يقول لبيك اللهم عمرة كذا، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهذا يعتمر عمرة كاملة ثم يحل ويبقى يعيش مع الناس طبيعي جدا ما عليه أي شيء من محظورات الإحرام، ثم لين جاء يوم 8 يحرم بالحج مرة أخرى، هذا هو المتمتع. وهو طبعا اللي رجع علماؤنا أنه هو الأفضل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقال هو عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وازلنا معكم باقين فاصل قصير وفابقوا معنا.
2: رحلة الحج
1: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر، اسقي الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
2: رحلة الحج.
0: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، ونحن في نهاية هذه الحلقة، لكن أنا أقول يعني من شوي اللي شاركوا معنا جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، إن شاء الله محتسبوا الأجر ويريدون إن شاء الله الجائزة، يعني اللي هي 500 ريال هذه وحق لهم ذلك. لكن ذا الحين اللي بيتابع معنا أيها الإخوة هو الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن نحن نعرف أن هناك جمعيات تقوم على أعمال خيرية عظيمة جدا لخدمة حجاج بيت الله، سقايتهم، إطعامهم، الاهتمام بهم، رعايتهم، وهم في يعني حاجة لمثل هذه الأمور. فاللي يريد ما عند الله يتابعنا ذا الحين ونشوف هذه الجمعية بماذا تقوم به من الخير والعمل والسقاية والإطعام لضيوف الله وهم وفد الله كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مستمعين الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ علي بن عيد الجهني، رئيس مجلس إدارة جمعية بيالي تعليم القرآن الكريم وعلومه. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وحيا الله الأخوة المستمعين والمستمعات.
0: الله يحييكم ويبارك في جهودكم في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى، ونحن معكم طوال هذه الحلقة إن شاء الله، يعني إن شاء الله تطلعونا على ما يستجد من أخبار، من دعم المتوقع حقيقة من إخوان المستمعين الكرام، وعطاء وأياد بيضاء ستبهركم إن شاء الله تعالى، هذا ظننا في إخواني المستمعين الكرام. شيخ علي، يعني مع التزايد الملحوظ يوما بعد يوم في أعداد الحجاج بساحات المسجد الحرام خلال هذه الأيام، كيف تصفون يعني المشهد ومشاعر ضيوف الرحمن، وش أيضا أبرز الاستعدادات لمواكبة توافد الحجاج ما شاء الله؟
12: نعم، الحمد لله الذي جعل الحج موسما لاجتماع القلوب قبل الأبدان، وفرصة لتجديد الإيمان وتزكية النفوس، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يفوتني في هذا المقام أن أثمن ما قدمتموه في شهر رمضان المبارك، فقد كنتم بفضل الله عز وجل عونا لنا بعد الله في تفطير أعداد كبيرة من الصائمين، وكان لبذلكم أثر بالغ ودعوات صادقة ترفع في ساحات الحرم. ونحن اليوم نستأنف معكم هذا الطريق لنواصل العطاء ونكمل ما بدأناه في موسم عظيم مع ضيوف الرحمن الكرام. فإن المشهد في ساحة المسجد الحرام فإن المشهد في ساحات المسجد الحرام في هذه الأيام المباركة مشهد إيماني عظيم تتجلى فيه معاني الوحدة والتجرد لله، حيث تتوافد أفواج الحجاج من كل فج عميق، قلوبهم متعلقة بالبيت العتيق وألسنتهم تلهج بالتلبية لبيك اللهم لبيك. رغم اختلاف لغاتهم وألوانهم إلا أن المشاعر واحدة، خشوع ورجاء وشوق لنيل رضا الله عز وجل ومغفرته. مشاعر ضيف الرحمن تظهر جليا في حرصهم على اغتنام اللحظات وتحملهم المشاق في سبيل إتمام النسك على أكمل وجه، وهذا مما يزيد من عظم مسؤوليتنا في خدمتهم وتيسير سبل العبادة لهم. ونحن ضمن منظومة متكاملة في بلادنا المباركة انفاذ لتوجيهات ولاة أمرنا وفقهم كل الجهات لتقديم كل العناية والرعاية لضيف الرحمن، فإننا نعمل في جمعية بيان بفضل الله عز وجل على تعزيز وجاهزية من خلال تكثيف الفرق الميدانية وتوسيع دائرة العمل التطوعي لتقديم خدمات نوعية تراعي احتياجات الحجاج وتسهم في تيسير نسكهم بجودة وأثر. ومن أبرز مبادراتنا في جمعية بيان مبادرة قرآن يتلى وحاج يروى، قرآن يتلى وحاج يروى، حيث نجمع فيها بين خدمة القرآن وخدمة الحاج، فنصحح له تلاوة كتاب الله عز وجل ونقدم له الماء البارد ليجتمع له صفاء العبادة وراحة الجسد في آن واحد. واليوم بفضل الله عز وجل لدينا أكثر من 27 حلقة تعليمية منتشرة حول الحرم لتصحيح تلاوة الفاتحة وقصر الصور للحجاج، وقد استفاد بفضل الله عز وجل ثم بدعمكم أكثر من 40,000 ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان الماضي، والله الحمد والمنه.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في هذه الجهود ويعني الجمع ما شاء الله تبارك الله بين غذاء الروح والبدن مثل ما قلنا. يعني أيضا كذلك شيخ حفظك الله، اللهم صل وسلم، من أراد يعني التواصل معكم، من أراد الدعم، من أراد يعني مشاركتكم هذه الأجور؟
12: قلنا نعم، نحن اليوم مقبلون على أيام عظيمة وأمام ضيوف الرحمن الذين سيتوافدون لمكة لأداء مناسك الحج، نستقبل الحجاج بكل ابتسامة وترحيب، وهناك فرق ميدانية مدربة على خدمة ضيف الرحمن لتوزيع الماء البارد تعطي الحاج بيده حرصا على تعظيم الأجر المتبرعين لسقاية أكبر عدد من الحجاج وتقليلا من الهدر وسوء التوزيع. بتوزيع الماء البارد لنروي عطف الحاج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة سقاء، ما بالك بسقيا ضيف الرحمن. وفي مكة هنا تتضاعف الأجور، هنا يتنافس المتنافسون، وهي فرصة عظيمة أيضا لمن لم يكن الحج هذا العام بإمكانه أن يكون حاضرا بالأجر شديدا في خدمة الحجاج، مساهما في راحتهم. واليوم الفرصة أمامك، ساهمة بسيطة وأثرها عند الله عز وجل العظيم، تقدر وتستطيع أن تسقي حاجا عن نفسك، عن والديك، عن ذريتك، أو ما تحب من الأحياء والأموات، صدقة ب 350 ريالا تسقي بها 350 حاجا ماء باردا، بركة لك في مالك وأهلك ونفسك. ومن أراد المساهمة يستطيع الدخول على تطبيق مصرف الراجحي، أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث اسم كلمة بيان، ثم يختار اسم الجمعية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه من مكة، ثم يختار الحساب المخصص سقي الماء، ثم يدخل مبلغ التبرع 350 ريال تسقي 350 حاجا، ثم يكمل عملية التحويل، هنيئا له الأجر العظيم. أيضا يمكنه التبرع مباشرة من خلال زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة، من أراد حساب المشروع أيضا يمكنه الاتصال على الرقم المخصص 0500-329-329، عيد الرقم 0500-329-329. أيضا من أراد الاتصال يمكنه التواصل مع مركز خدمة العملاء على رقم مخصص لخدمتكم طوال 24 ساعة 920-328-24. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ونديم عليها أمنها وإيمانها عزها ورخاءها، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ييسر لضيوف الرحمن حجهم، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعلنا من خير من خدمهم وأعانهم على طاعته.
0: الله يجزاكم خير. شيخ علي بن علي بن عيد الجهني، رئيس مجلس إدارة جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، شكر الله لكم، بارك الله في جهودكم، وأيضا نثني على ما قال الحقيقة شيخ علي، جزاه الله خير. من أراد المساهمة مع الإخوة في هذه الجمعية المباركة جمعية بيان، لا شك أنه يعني باب خير عظيم لسقيا الحجاج، وهو من الشرف العظيم الذي كان يتنافس عليه العرب حتى قبل الإسلام، وهو السقيا. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله حلقة كانت يعني حقيقة خير خفيفة مع إخوة المستمعين الكرام، جزاهم الله خير. هذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، استقبال اتصالات ياسر المعدي عبد الرحمن الحوطي في التقديم، سبيت سبيت إعداد المسابقة أنفال علي، إدارة المحتوى زميل عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، هذه تحية من المخرج خالد بن محمد المالكي. نلتقيكم إن شاء الله غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
14: رحلة الحج. رحلة الحج،
15: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
16: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
17: إذاعة القرآن الكريم
18: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
19: البديهيات القرآنية.
20: يقول الله تعالى:
21: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك

0: في هذه الآية يذكر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون خلقه من غير أب وإنما بكلمة من الله يقول له كن فيكون واسمه المسيح عيسى بن مريم له مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوته ورجولته وهو من الصالحين وفي قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا بدهية من بدهيات القرآن الكريم في قوله تعالى وكهلا إذ أن تكلمه حال كونه في المهد من المعجزات فأما تكلمه حال الكهولة فليس من المعجزات فما الفائدة في ذكره وقد أجيب عن ذلك بأنه من باب البشارة أنه يبلغ حال الكهولة وفي ذلك يقول السمين الحلبي رحمه الله في كتابه الدر المصون فإن قيل المستغرب إنما هو كلام الطفل في المهد وأما كلام الكهول فغير مستغرب فالجواب أنهم قالوا لم يتكلم صبي في المهد وعاش أو لم يتكلم أصلا بل يبقى أخرس أبدا فبشر الله مريم بأن هذا يتكلم طفلا ويعيش ويتكلم في حال كهولته ففيه تطمين لخاطرها بما هو يخالف العادة فيكون من اللطائف في معنى الذكر وكهلا أنه من باب البشارة والتطمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

استعينوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموه

من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو

فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد

0: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الكهف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة إبراهيم.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: أذكار المساء.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عادل ريان من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز

يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا

تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها

الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل.

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط.
4: الحمد لله الذي جعل لبعض الأزمان مزيدا من الفضل والحرمة، أحمده سبحانه على عميم الخير والنعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يشمل العباد بالعفو والغفران والمنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نبي الهدى والرحمة، المبعوث إلى خير أمة. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الحجى والحكمة ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه وعظموه، وأنيبوا إليه وأطيعوه، واحذروا أسباب سخطه، ولا تعصوه، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، خير ما تحلى به المؤمن من سجايا، وأجمل ما اتصف به من صفات، حس مرهف وشعور يقظ وقلب حي وعقل واع يبعث على استشعار حرمة ما حرم الله وتعظيم ما عظمه، فيقيم البرهان الواضح على إيمان صادق ويقين راسخ وتسليم ثابت. وإن الله تعالى يختص برحمته وحكمته ما شاء من الأزمنة والأمكنة بما شاء من العبادات والقربات التي يزدلف العباد القانتون المخبتون بها إليه، مبتغين بها الوسيلة في سيرهم إلى ربهم بحسن القدوم عليه ويمن الوفود عليه. ومما حرم الله تعالى الأشهر الحرم التي قال فيها سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية، وهي الأشهر التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهراً، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولقد جاء هذا البيان النبوي تقريراً منه صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيتاً للأمر على ما جعله الله من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان، أي أن الأمر اليوم شرعاً في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها، هو كما ابتدأه الله، قدرًا في كتابه يوم خلق السماوات والأرض، وذلك لإبطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه مما أحدثوه قبل الإسلام من تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال، وهو النسيء الذي أخبر سبحانه عنه بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وهي صورة من صور التحريف، والتبديل والتلاعب، عرفت بها الجاهلية، ولون من ألوان ضلالاتها وكفرها وتكذيبها بآيات الله عز وجل ورسله. ألا وإن من أظهر الدلائل على استشعار حرمة هذه الأشهر الحرم يا عباد الله الحذر من ظلم النفس فيها باجتراح السيئات ومقارفة الآثام والتلوث بالخطايا في أي لون من ألوانها، امتثالاً لأمر الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والذنب في كل زمان سوء وشؤم وظلم للنفس، لأنه اجتراء على العظيم المنتقم الجبار والمحسن بالنعم السابغة الجليلة والآلاء الجميلة، لكنه في الشهر الحرام أشد سوءا وأعظم شؤما وأفدح ظلما، لأنه يجمع بين الاجتراء والاستخفاف وبين امتهان حرمة ما حرم الله وعظمه واصطفاه. فكما أن المعاصي تغلظ في البلد الحرام لقوله عز اسمه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله اختص من الأشهر أربعة أشهر جعلهن حراماً وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيها أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. انتهى. عباد الله، حري بمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن يحجز نفسه عن الولوغ في الذنوب وينأى بها عن مزالق الخطايا ويكفها عن التلوث بأرجاس الإثم، وأن يترفع عن دواعي الهوى والنزوات والشطحات الموبقات المهلكات وتسويل الشيطان وتزيين النفس الأمارة بالسوء وخطرات الشيطان وخطواته، وأن يذكر على الدوام أن الحياة أشواط ومنازل تفنى فيها الأعمار وتنتهي الآجال وتنقطع الأعمال، ولا يدري المرء متى يكون الفراق لها وكم من الأشواط يقطع منها، وإلى أي مرحلة يقف به المسير في دروبها. والسعيد من سمت نفسه إلى طلب أرفع المراتب وإلى ارتقاء أعلى الدرجات من رضوان الله ومحبته وغفرانه باستدراك ما فات واغتنام ما بقي من الأزمنة الشريفة والأوقات الفاضلة المباركة والتزام المسلك الراشد والنهج السديد في هذا الشهر الحرام وفي كل شهور العام. وصدق سبحانه إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الحوض الروي السلسبيل. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، قال بعض السلف رحمهم الله: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، فاصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم والعقل. انتهى. ألا فاتقوا الله عباد الله، وعظموا ما عظم الله، ومنها هذا الشهر الحرام، واستشعروا حرمته، وحذار من ظلم أنفسكم فيه وفي كل الشهور، وأقبلوا على موائد الطاعة ورياض القربات، واستمسكوا بما صح وثبت عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن كل مبتدع لا أصل له، لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقد أفلح من عظم ما عظمه الله، وحرم ما حرمه الله، مخلصاً لله، متبعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولينا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى كل ما فيه خير، إلى كل ما فيه الخير العاجل والآجل للبلاد والعباد، يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر، واجعلها مأرز الإيمان وموئل الأمان، وواحة الاطمئنان، وأدم الأمن والاستقرار في ربوعها، واحرسها اللهم من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا على الثغور، وكن لهم ناصرا ومعينا. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط.
5: سورة النبأ هي السورة 78 في ترتيب المصحف، وهي من السور المكية التي نزلت في بدايات الدعوة، حيث يبرز فيها أسلوب القرآن القوي في مخاطبة المشركين وإثارة تفكيرهم وتساؤلاتهم حول العبث والنشور. يبلغ عدد آياتها 40 آية، وقد سميت بالنبأ نسبة إلى قول الله تعالى في مطلعها: عم يتساءلون عن النبأ العظيم، في إشارة إلى الحديث عن يوم القيامة. تعد سورة النبأ من السور التي تثير العقل والوجدان في آن معا، فهي تبدأ بتساؤلات تهز السامع وتدفعه للتأمل في حقيقة النبأ العظيم، وهو البعث الذي أنكره المشركون. ثم تنتقل السورة لتذكير الناس بآيات الله تعالى في الكون: الأرض، الجبال، الليل، النهار، الشمس، والسماء، وكلها دلائل على قدرة الله تعالى على إعادة الخلق بعد الموت. ومن ثم تنتقل السورة إلى وصف يوم القيامة بألفاظ حاسمة وصور رهيبة، يبتدئ فيها الفصل بين المؤمنين والمكذبين: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وتذكر أهوال ذلك اليوم ووعيد الكافرين بعذاب جهنم في مقابل وعد المتقين بالنعيم المقيم. سورة النبأ تحمل رسالة قوية، وهي أن من تفكر في خلق الله وتدبر آياته لا يمكن له أن ينكر البعث أو أن يغفل عن الجزاء، وهي دعوة مباشرة للرجوع إلى الفطرة واليقين بأن كل ما في الكون يشير إلى خالق حكيم، وأن لكل بداية نهاية، ولكل عمل جزاء.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن

إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل

0: أخطاؤنا في العبادات.
1: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم جعل القراءة أو التسبيح أو الدعاء في موضعه الصحيح، فقراءة الفاتحة والسورة لا تكون إلا أثناء القيام، فإذا انتهى المصلي من القراءة كاملة كبر للركوع، والذي يقع من بعض المصلين أنه يهوي للركوع وهو لا يزال يقرأ بعض الفاتحة أو السورة التي بعدها، فيقرأ منحنيا وربما وصل إلى الركوع وهو لا يزال يقرأ ثم يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم. وهذا خطأ من جهتين، الأولى أنه قرأ القرآن وهو راكع وهذا منهي عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، رواه مسلم. الخطأ الثاني أن القراءة محلها القيام، أما الركوع فله ذكر خاص وهو التسبيح، وهذا قد تداخلت عنده الأذكار. ويتكرر هذا الخطأ أيضا في غير الركوع، فمثلا بعض المصلين إذا رفع من الركوع وقال ربنا ولك الحمد هوى للسجود وهو لا يزال يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وربما وصل للسجود وهو كذلك ثم يكبر ويقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا إذا قام من السجدة الثانية وكبر، بدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائمة فيقرأ بعض الفاتحة وهو لم يصل إلى ركن القيام، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة قد أوقعها في غير موضعها. ومما يتصل بهذا الخطأ أن بعض المصلين قد يبدأ بأذكار الركن قبل أن يصل إليه، فإذا هو للسجود وكبر قال سبحان ربي الأعلى قبل أن يضع جبهته على الأرض ساجدا، وهكذا بقية الأذكار قد يوقعها في غير موضعها. والواجب جعل كل ذكر من قراءة أو تسبيح أو تحميد أو دعاء في موضعه الذي شرع فيه، بحيث لا يقوله المصلي قبل أن يصل إلى الركن ولا يقوله وهو قد انتقل للركن الذي بعده.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب، فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب، فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت هذا المستمع يقول في سؤاله: نزل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عدة سور تواسيه وتصبره على أذى المشركين وتذكره بالآخرة، ومن هذه السور سورة الكوثر، فما هو سبب نزول هذه السورة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبب نزولها والله أعلم أن المشركين لما استطالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه في مكة أنزل الله له هذه السورة تسلية له عما لحقه من أذى قومه ليصبر على ذلك، فقال: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو نهر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل شربة لا يظمأ صاحبها أبدا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول، تكرمة له ولأمته، وميزة ميزه الله بها: إنا أعطيناك الكريم.

0: كوثر، فصل لربك وانحر، أي اذبح على اسمه سبحانه وتعالى، واذبح تقربا إليه بالهدي والأضاحي وغير ذلك من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذبح العقيقة للمولود. هذه الذبائح قربات إلى الله سبحانه وتعالى وتكرمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. صل لربك وانحر، فالذبح مقرون بالصلاة، مما يدل على أنه عبادة عظيمة. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: فصلي لربك وانحر، فقرن النحر مع الصلاة، دل على أنه عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. نحر الهدي، نحر العقيقة عن المولود، نحر الأضحية، وكذلك النحر المباح لقدوم غائب أو لمناسبة الزواج أو ما أشبه ذلك من المناسبات. نعم،
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: أنا أعمل لفترة طويلة وعملي لا راحة فيه إلا القليل، فهل يجوز لي أن أصلي عدة صلوات بوضوء واحد وأن أجمع هذه الصلوات؟
0: الوضوء فلا بأس، تصلي به ما شئت من الصلوات ما دام لم ينتقض وضوءك، فتصلي ما شاء الله من الصلوات فروضا ونوافل. وأما الجمع فلا تجمع، لا يباح لك الجمع، بل تصلي كل صلاة في وقتها، لأن الجمع يباح للمسافر ويباح للمريض ويباح بين العشاءين للمطر، فهو مباح، الجمع مباح للحاجة وأنت لست بحاجة إليه. نعم،
1: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل نقل الأحاديث والفتاوى في وسائل التواصل بدون التثبت منها يدخل في الفتوى بغير علم إن ثبت أن هذه الأقوال غير صحيحة؟
0: الذي يفتي بغير علم عليه وعيد شديد، لأنه يبلغ عن الله ما لم ينزل في كتاب الله وسنة رسوله، فهو متقول على الله وهو موقع عن الله سبحانه وتعالى أنه أحل كذا أو حرم كذا، فيجب على الإنسان أن لا يتسرع في هذه الأمور حتى يعلم ما يقول ويسأل أهل العلم ويتثبت. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتب الحديث؟
0: نعم، الصحيحان صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتكفل كل من الإمامين بألا يذكر في صحيحه إلا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، فلذلك يسمى بالصحيح، صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم. وهناك صحيح ابن حبان، فهذان الكتابان صحيح البخاري ومسلم وصحيح مسلم هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل بعث بهذا السؤال يقول: ما هو معنى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟
0: نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حث على مواصلة السير في السفر وعلى الدلجة، وهي السير في آخر الليل، لأن ذلك أقوى بعد النوم، وأن يكون السير معتدلا. فالذي يسرع جدا هذا قد تنقطع راحلته وينبت، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فيوازن سيره ويريح رواحله ويرفق بها حتى يصل إلى غايته. المنبت يعني المسرع في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، قد تكل راحلته إذا أسرع وأدلج عليها ولم يوازن سيره في الطريق ويستعمل وقت البراد آخر الليل دلجة. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شيخ صالح، هذا أيضا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة؟
0: نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
1: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين؟
0: نعم، هذا حديث صحيح. لينتهين أقوام عن ودعهم يعني تركهم الجمعات، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، ومن ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ثم كان من الغافلين كما في الحديث. فيجب المحافظة على صلاة الجمعة مع المسلمين، حضور الجمعة مع المسلمين، لينال الفضل العظيم لهذه الصلاة المباركة. نعم.
1: أيضا هذا سائل يقول: هل حديث إذا لم تستحي فافعل ما شئت يستخدم في سياق المدح أو في سياق المذمة؟
0: الحديث يفسر بمعنيين: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن الأشياء التي لا يستحي من فعلها أن الإنسان يفعلها، هذا معنى. والمعنى الثاني: إذا لم تستحي، هذا من باب الذم، الحياء يمنع من الأمور غير اللائقة، فإذا نزع الحياء من الشخص صار لا يبالي بما يفعل من خير أو شر، من لائق أو غير لائق، هذا المعنى الثاني. نعم،
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل التشاؤم بالأيام أو ببعض الأوقات يكون من الطيرة؟
0: لا يجوز التشاؤم بالأيام ولا بالشهور ولا بالبقاع، وإنما الأحسن التفاؤل، فهو تأميل للخير، أما التشاؤم فهو تأميل الشر، وهذا لا يجوز. فالإنسان يتفاءل ولا يتشاءم. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأسئلة هذا السائل يقول: هل الملائكة يختلفون في أعمالهم وفي مراتبهم؟
0: نعم، أفضل الملائكة جبريل وهو سيد الملائكة، الثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه للصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل عليه السلام ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأموات، إذا نفخ في الصور طارت كل روح إلى جسمها فمشى من قبره إلى المحشر كأنهم جراد منتشر. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول: أنا أكثر من الحلف الذي لا أقصد به الحلف مثل قولي لا والله، وأنا أقولها أريد بها قول لا، فهل تكون من الحلف وعليها كفارة؟
0: لغو اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد مثل لا والله وبلا والله ليس فيه كفارة. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يستفيد طالب العلم إذا اطلع على كتب أهل العلم بنفسه؟
0: لا يجوز لأحد من غير أهل العلم أن يعمل بالكتب إلا إذا عرضها على أهل العلم ونظروا فيها وبيّنوا ما فيها من صحيح وغير صحيح، فلا بد من عرضها على أهل العلم. نعم.
1: أيضا من الأسئلة شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى الأثر نفر من قدر الله إلى قدر الله؟
0: نعم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد القدوم على الشام وأخبر أن فيها الطاعون، طاعون عمواس، فإنه عدل عن السفر إليها وقالوا: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالمسلم دائما وكل عبد وكل الناس تحت قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحصن نفسه عند النوم؟
0: أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ينفث في يديه مجموعتين ويقرأ ثلاث السور، الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما على ما أقبل من جسده. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: يذكر كثيرا في الكتاب وفي السنة الإكثار من التحذير من اللسان والفرج وأنه على المسلم حفظهما، فما هو سبب ذلك؟
0: نعم. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني يحفظ فرجه ويحفظ لسانه، يحفظ لسانه، ما بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون لحدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: لماذا كان بر الوالدين من أكثر العبادات التي حرص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: لأن حق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى، ومعصية الوالدين تأتي في الإثم بعد معصية الله جل وعلا، لأن الله قرن حقهما بحقه في كثير من الآيات، كما في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغير ذلك من الآيات التي يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه، ما يدل على أكدية حق الوالدين. نعم.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين صفية: أحابستنا هي؟
0: هذا في نفر من الحج، لما جاء النبي يريد نساءه وأراد صفية، قالوا: يا رسول الله، إنها حائض، إنها قد حاضت. قال: أحابستنا هي؟ يعني عن السفر بعد الحج. قالوا: لا يا رسول الله، إنها قد طافت، يعني طواف الإفاضة، قبل أن يصيبها الحيض. دل على أن المرأة إذا أصابها الحيض قبل طواف الإفاضة أنها تبقى حتى ينقطع عنها الدم، ثم تغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ قال أهل التفسير: أكان أمرا عجبا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم؟ من أقبح وأبشع الظلم الذي يقع فيه غير المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل رفضهم الانقيادة لكتاب الله جل وتعالى. وهذا الرفض لكتاب الله تعالى يأتي في صور مختلفة، منها تعجبهم من أن يكون لله تعالى كتاب من عنده أوحاه إلى رجل منهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، بالرغم من إقرارهم بأنه خالق كل شيء. ومنها ادعاؤهم أن القرآن إفك افتراه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. ولبيان غرابة من يتعجب من نزول الوحي على رجل من الناس مع إقراره بأن الله تعالى خالق كل شيء، نقول لهم: خذوا هذا المثل، لو استكثر بعض الناس على رجل يشهد له الجميع بالذكاء والتميز وقد شيد وشغل مصنعا ضخما بعلمه وخبرته، لو استكثروا عليه أن يكتب كتابا يصف فيه إجراءات تشغيل هذا المصنع الذي أنشأه لكان ذلك غاية في الغرابة والغباء، ولله المثل الأعلى. فبالرغم من إقرار المتعجبين من نزول الوحي بعظمة الله تعالى وأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض وما بينهما كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، إلا أنهم يستكثرون على العظيم أن ينزل كتابا يوحيه إلى رجل من الناس، وهذا من أعجب العجب في أحوال هؤلاء.
3: واذكر ربك.
4: واذكر ربك.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: ما يقول المسلم إذا زكي: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون.
4: واذكر ربك.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي من سور الأحقاف ومحمد والفتح.

0: في إذاعة القرآن
1: دروس من الحرمين. دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيف البرنامج دائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند الآية السابعة من سورة العنكبوت. في هذا المجلس إن شاء الله سنتحدث عن الآية الثامنة وما بعدها من آيات مباركات، عند قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نستمع إياكم أيها الكرام لهذا الترتيل العطر المبارك، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونسعد من جديد بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك الشيخ الدكتور فالح الصغير. حياكم الله شيخنا الكريم. لعلنا استمعنا قبل قليل لهذا الترتيل المبارك، وما أجمل أن نتوقف عند حرص الإسلام على توضيح علاقة النسب التي تكون بين المسلمين والمشركين انطلاقا من قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. كما تفضلتم في قوله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى آخر الآية، هذه الآية رسمت العلاقة بوضوح، علاقة النسب عندما يكون الأقارب بعضهم مسلمون وبعضهم غير مسلمين، وبخاصة العلاقات الدقيقة مثل العلاقة مع الوالدين. القاعدة في ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالأصل في التعامل بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم هو بالإحسان، والإحسان هو أعلى درجات التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك أعلى درجات التعامل مع الخلق. ولذلك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى وضحه حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وكذلك في التعامل مع الخلق الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا. ثم فصل بعض العلاقات وبخاصة مع الأقربين جدا مثل الوالدين، قال هنا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال في آية أخرى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا إذا كان الوالدان والأبناء والبنات كلهم مسلمون. فلو كان الوالدان غير مسلمين كيف تكون العلاقة؟ بينها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عندما قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال بعدها: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا تابع للقاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان، حتى لو كان الآمر والناهي هنا هما الوالدين. ولذلك يجب عندما يكون الأمر بالمعصية ألا يطيعهما. ولذلك هنا في قوة اللفظ قال: وإن جاهداك، يعني ليس مجرد أمر، وإنما أمر ومتابعة ومجاهدة لهذا الابن أو البنت لكي يطيع أباه أو أمه المشركين. ولذلك يجب أن يتنبه الإنسان لمثل هذا. وهنا فيه طرفان ووسط: الطرف الجافي الذي يظن أن معاملة غير المسلمين بإطلاق تكون بالجفاء، وهذا حتى يكون هذا الجفاء مع الوالدين، وهذا خرج عن الدائرة الصحيحة إلى دائرة الجفاء وعدم الخلق. وهؤلاء يحتجون بقضية الولاء والبراء، ولم يعلموا أن الولاء والبراء لأمر الدين وليس لأمر الفطر. فالعلاقة بين الوالد والولد هي علاقة فطرة جبل الله الناس عليها، حتى الحيوانات جبلهم عليها. والطرف الثاني وهو الذي يجعلهما كالمسلمين، حتى لو أمره بالطاعة قال: هذا أمر الوالد، وهذا أيضا غير سليم، لأن الله جل وعلا قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فبناء عليه لا يطيعهم في حال أمرهما له بالمعصية. طيب، والوسط هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى: أن يحسن إلى والديه وإن كان غير مسلمين إلا في حال أمرهما له بالإشراك بالله عز وجل أو بالمعصية. وهذا كما أشرت في البداية تابع لأصل العلاقة بينهما، وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا من عظمة الإسلام الذي ينظم هذه العلاقة بين الأسرة بحيث تكون علاقة مستمرة بالإحسان. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا ماذا عن بيان أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل، بل الأدلة كلها على بطلانه؟
1: هذا دل عليه قوله سبحانه وتعالى: ما ليس لك به علم. ولذلك قال بعض المفسرين هنا عبر عن نفيها بنفي العلم بها للإذان، بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، وإن لم يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه. فلذلك الشرك بالله ليس له مستند من دليل، سواء كان دليلا عقليا أو من الشرع، بأن يشرك العبد بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ما ليس لك به علم. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، ماذا عن إثبات البعث والرجوع إلى الله جل وعلا؟
1: هذا بينه قوله سبحانه وتعالى: إلي مرجعكم، أي مردكم أنتم وآباؤكم وجميع الخلائق إلي، من آمن منكم ومن أشرك ومن بر ومن عق، فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الدقيقة الكامنة، بأن الله سبحانه وتعالى سيبعث الخلق ويرجعون إليه بعد هذه الدنيا. ولذلك هذه الآية عظيمة رتبت العلاقة بين الأسرة، وأمرت بالإحسان إلى الوالدين، ورهبت من العقوق أو من طاعتهما في معصية الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان الوالدان مشركين. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا لو نتوقف عند هذه الآية الكريمة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ماذا عن فضيلة الإيمان وأهمية العمل الصالح، وأنه يتوصل بهما إلى الالتحاق بالصالحين؟
1: هذه العبارة وإن كانت قليلة الألفاظ إلا أنها مليئة المعنى، احتوت على عناصر السعادة وعناصر الصلاح والنتائج المترتبة على ذلك. فالله سبحانه وتعالى بعدما أمر بطاعة الوالدين إلا في حال الإشراك بالله وفي حال المعصية، أتى بالقاعدة الكبرى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. إذن هنا شرطان: الإيمان والعمل الصالح. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح هو ما كان منطلقا من الإخلاص لله عز وجل ومهتديا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا له نظائر في كتاب الله عز وجل كثيرة. ثم رتب النتيجة، قال: لندخلنهم في الصالحين. وهذا يوحي إلى عدة أمور، منها أن نتائج الصالحين مبشرة، نتائج عندما يوصف الإنسان بالصلاح نتائج مبشرة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل عن بعض أنبيائه، كما قال عن إبراهيم عليه السلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وجاء في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا إذا حشر الإنسان مع الأنبياء ومع الشهداء ومع الصالحين فهو في خير عظيم. أيضا يوحي أن الإنسان يحاول أن لا يصاحب إلا الصالحين، يحاول أن لا يصاحب إلا الصالحين، فيحشر معهم كما قيل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا يقول: أنا لا يؤثر في شيء، أو لا يؤثر علي أحد، أو الجليس للمجالس مقتدي مهما كان. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على مجالسة الصالحين حتى يحشر معهم ويكون من ضمنهم، وحينئذ تكفر سيئاتهم ويجزيهم الله سبحانه وتعالى أحسن الجزاء. فمن حسن الجزاء هو أنه يدخلهم في الصالحين. نعم.
0: شيخنا الكريم، من الآيات الحقيقة التي جميلة أن يتوقف عندها المؤمن ويتأمل في هداياتها قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. لو تحدثنا أحسن الله إليكم في قضية أهمية رسوخ الإيمان في القلب حتى لا يرجع المسلم إذا تعرض للفتنة.
1: في هذه الآية قال الإمام مجاهد، والإمام مجاهد بن جبر من التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم افتتنوا. وقال الضحاك وهم المفسرين: هؤلاء قوم قالوا آمنا فإذا أوذي أحدهم أشرك بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي من الناس فريق يقولون آمنا بالله، أي صدقنا بالله عز وجل فيقول بلسانه، لكن الإيمان لم يرسخ في قلبه. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا أوذي في الله. يقول الشوكاني رحمه الله: أي في شأن الله ولأجله، كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإيمان، وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات من إيقاع الأذى عليهم لأجل الإيمان والعمل بما أمر به. ولذلك قال بعدها: جعل فتنة الناس كعذاب الله عز وجل، أي جزع من أذاهم فلم يصبر على ذلك، وجعله في الشدة والعظم كعذاب الله، فأطاع الناس كما يطيع الله جل وعلا من يخاف عذابه. ومعنى فتنة هنا فتنة الناس يعني الأذى الذي يصيبه من الكفار أو من إيذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاءات. بعض الناس لا يستطيع الصبر على ذلك فيجعل أذى الناس كعذاب الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه يترك هذا الإيمان. ومن هنا سماه الله سبحانه وتعالى فتنة إذا وقع فيها الإنسان. ولذا هذا فيه يتضمن تحذير الله سبحانه وتعالى من أن يكون الإيمان مجرد إيمان ظاهر دون أن يتعمق في القلب. ومن هنا يحذر الإنسان أن يكون كذلك فيرسخ الإيمان في قلبه تمام الرسوخ حتى يقف أمام الفتن وأمام الأعاصير. نعم.
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا من يتأمل قول الله عز وجل: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، هل نستطيع أن نقول أن الحكمة من الامتحان والابتلاء هو تمييز المؤمن من المنافق؟
1: لا شك أن هذه الابتلاءات وهذه الفتن وما يحصل للإنسان في الدنيا هي فيها اختبار لهذا الإنسان، هل إيمانه راسخ في قلبه أو هو ظاهر فيكون للأسف من المنافقين. إذا جاءه فتنة في الدنيا انصرف إيمانه وتبع هذه الفتنة. هنا يقول السعدي رحمه الله: قدر محنا وابتلاء سبحانه وتعالى ليظهر جل وعلا علمه فيهم فيجازيهم بما ظهر منهم لا بما يعلمه بمجرده، لأنهم قد يحتجون على الله بأنهم لو ابتلوا لثبتوا. ويقول الشوكاني رحمه الله: أي ليميزن الله بين الطائفتين ويظهر إخلاص المخلصين ونفاق المنافقين. فالمخلص الذي لا يتزلزل بما يصيبه من الأذى ويصبر في الله حق الصبر ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، والمنافق الذي يميل هكذا وهكذا، فإذا أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم وكافر بالله جل وعلا، وإن خفقت ريح الإسلام وطلع نصره ولاح فتحه رجع إلى الإسلام وزعم أنه من المسلمين. الخلاصة أنه في هذه الفتن يتميز المؤمن من المنافق في هذه الابتلاءات، فيكثر الإنسان من دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يثبته على إيمانه وعلى طاعته. نعم.
0: أيضا شيخنا الكريم يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. لو تكلمنا هنا عن بيان حرص الكافرين على إغواء المؤمنين وأن أولئك الضالين يستعملون أساليب دعائية باطلة.
1: هذا ظاهر من قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، لأن كافر لا يهمه شيء، فيريد أن يؤثر على هذا المؤمن، قال اتبع الطريق الذي نحن فيه ولنحمل هذه الخطايا، أي قالوا لهم اسلكوا طريقتنا. فالسبيل هنا بمعنى الطريق، وهذه دعوة إلى الشرك والكفر والباطل والعياذ بالله، والمعنى اكفروا واتركوا دينكم أو بعضه واتبعونا في ديننا. وقال ولنحمل خطاياكم، اللام هنا لام الأمر والمراد به الخبر، يعني في هذه الحال نحن نحمل خطاياكم وآثامكم، وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر لإظهار التزامهم بذلك، فكأنهم يقولون ونحن نأمر أنفسنا ونلزمها بذلك. قال الزجاج: وهو أمر في تأويل الشرط والجزاء، والمعنى إن تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم، والمعنى إن كان فيه إثم فنحن نحتمله، ومرادهم اتبعوا سبيلنا ولا شيء عليكم، نحن نتحمل عنكم آثامكم في الآخرة إن كان اتباعكم إيانا إثما وكانت القيامة حقا، كما يقول القائل افعل هذا وخطيئتك في رقبتي. وقال الله جل وعلا ردا على ما ادعوه: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. هنا من ومن، قال الشوكاني من الأولى من خطاياهم بيانية، والثانية مزيدة للاستغراق، يعني وما هم بحاملين شيئا من خطيئاتهم التي التزموا بها وضمنوا لهم حملها، لأن ذلك ليس لهم وليس بأيديهم، فلا أحد يتحمل ذنب أحد، فهذا ممتنع قدرا وغير جائز شرعا، يقول السعدي رحمه الله. فهذا التحمل ولو رضي به صاحبه لا يفيد شيئا، فإن الحق لله، والله جل وعلا لم يمكن العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمه. ثم وصفهم بعد ذلك بالكذب في هذا التحمل، فقال إنهم لكاذبون، أي كاذبون في قولهم ولنحمل خطاياكم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال جل وعلا: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. نعم.
0: إن كرمتم شيخنا الكريم نتوقف عند هذه الآية وهذا المعنى العظيم. البعض شيخنا قد يعني في بعض الأمور يقتحم أسوار الفتوى ويفتي لشخص آخر، فإذا تردد الشخص الآخر قال له: أبد أنا خصيمك أو أنا سأحامي عنك يوم القيامة، فيرد الآخر: اجعل بينك وبين النار فلان. فهذه المقولة شيخنا كيف يمكن أن نناقشها أحسن الله عليكم؟
1: هذه مقولة دارجة لكنها مقولة خاطئة جدا، مثل ما سمعنا أن لا يحمل أحد خطايا أحد، وهذا الذي حمل نفسه إثم مضاعف من جهتين. الجهة الأولى أنه رأى هذا الرأي بناء على رأيه لا بناء على العلم بالشرع، والأمر الثاني أنه طغى وجعل لنفسه مكانة أكبر من مكانته، فقال افعل هذا عندي مثلا أو هذا علي أو نحو ذلك، فهذا حمل إثمه مرتين، والشخص الآخر لا يستفيد من هذا أبدا، بل يحمل خطيئته على نفسه لأنه لم يسأل عالما يفتيه في علمه. فقضية تجعل بينك وبين الناس أحد ليس سليما، وإنما استفتي من كان عالما بالشرع وأنت مطمئن له، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر ويعفى عن الخطأ حينئذ. نعم.
0: لعلنا شيخنا الكريم أن نختم هذا المجلس المبارك بالحديث عن خطورة الدعوة إلى الضلال كما بينتها الآية 13 من سورة العنكبوت.
1: هذا كما سبق بينته الآية في قوله: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
2: فكما أشرت قبل قليل أنه يتحمل الإثم مرتين، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: وما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سمن القتل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من وزورهم شيء. فهذا يدل على خطورة الأمر في التقول على الله بغير علم أو التجاوز في تساهل في الذنوب وتحميلها الآخرين. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذا المجلس المبارك مستمعينا الكرام، باسمكم جميعا نشكر الله عز وجل، ثم نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير الذي كان ضيفا كريما علينا في هذا المجلس الطيب. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. دمتم بحفظ الله ورعايته، فقهنا الله وإياكم بالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مجالس التفسير،
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم، مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة المائدة.

به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون

0: وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة المائدة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع.

0: التوحيد.
1: التوحيد في الكتاب والسنة.
0: في الكتاب والسنة.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: برنامج
1: التوحيد
0: في الكتاب والسنة، نافذة علمية نطل منها على أشرف العلوم وأجلها
1: وأول دعوة الرسل وخلاصتها.
2: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها.
1: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في برنامجكم التوحيد في الكتاب والسنة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد، ويجعلنا ممن قام بحقه سبحانه وتعالى في أمره ونهيه. أيها المستمعون الكرام، إن الظن بالله على نوعين: الأول الظن الحسن، وحسن الظن بالله هو حسن العمل، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه، أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله، مع استحضار سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه. ولا يكفي هذا استحضار القلبي مع إساءة العمل، فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه وأن رحمته سبقت غضبه مع غير إحسان العمل لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته سبحانه وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن، فهذا هو حسن الظن. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. أيها المستمعون رحمكم الله، من الإيمان الواجب إحسان الظن بالله، وقد أمرنا بذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله: سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال: أحسنوا بالله الظن، والمرء عند ظنه بربه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. فمن أنفق ماله فيما أمره ربه وأباحه له مولاه فقد أحسن الظن بالله، فالله يخلفه عليه ويثيبه على بذله. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال ابن كثير رحمه الله: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وحسن الظن بالله أيها المستمعون الكرام من المنازل العالية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه. قال ابن القيم رحمه الله: كلما كان العبد حسن الظن بالله

0: حسن الرجاء له صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فهو سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. ولا يمكن أن يكون إحسان الظن إلا مع حسن العمل، فحسن الظن إن حمل على العمل الصالح كان رجاء لله وإدراكا لمرتبة من مراتب الإيمان وتوحيد الله، وإلا كان غرورا وجهلا. والنوع الثاني من الظن بالله هو الظن السيء، وهو أن يظن بربه ما لا يليق به أو بحكمه أو شرعه، وما أقبحه من ذنب. فسوء الظن بالله منه ما هو مخرج من ملة الإسلام، بل هو أعظم الذنوب، بل لم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن السوء. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. بل إن الشرك مبني على سوء الظن بالله، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا، فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظنكم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. فالمشرك إما أن يظن أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أنه سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي وحده، أو لا يفعل ما يريد بالعبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه. وهذا أصل شرك الخلق. وكذلك من ظن بالله خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا، أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا تضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء. قال ابن القيم رحمه الله: فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شرره عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله، وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغناء التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. اللهم وفقنا لرضاك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا ممن رضي بقضائك وسعد بلقائك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج التوحيد في الكتاب والسنة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح، إخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الروم.

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الروم.
2: اغتنام سن الشباب. سن الشباب نعمة عظيمة ومنحة ربانية، وهي مرحلة القوة والنشاط التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن أعظم ما يحفظ الشباب أن ينشأ على طاعة الله وارتباطه بالعبادة منذ الصغر، فقد وعد الله هؤلاء الشباب بالظل يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: أي لازمت العبادة شبابه فصارت جزءا من حياته وسلوكه، ولذلك من حفظ الله في شبابه حفظه الله عند شيخوخته وأحسن له الخاتمة، كما قال العلامة الشيخ صالح الفوزان: من نشأ على الطاعة صانه الله عند الكبر وحفظه من مكايد الشيطان ووفقه لحسن الخاتمة. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الشاب الناشئ في العبادة ينشأ على العلم والفضل والعمل، فيكون نافعا لنفسه وللآخرين منذ صغره حتى يلقى ربه. فلنحرص على اغتنام سن الشباب قبل أن يذبل بالبعد عن اللهو والغفلة، واستثمار الوقت في الطاعة والعمل الصالح. فطوبى لكل شاب استثمر طاقته فيما يرضي الله وحفظ وقته من اللهو والغفلة وسار على طريق الاستقامة. فالشاب الذي يملأ أيامه بالخير يجد ثمرة جهده في دنياه وآخرته، ومن ضيع وقته ندم يوم لا ينفع الندم. فلنعمر شبابنا بما يرضي الله، ولنجعل العمل الصالح والعبادة رفيق حياتنا، عسى أن نكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سور لقمان والسجدة والأحزاب.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة

0: للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
0: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: هدى للناس.
4: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج البيان القرآني، رحلة في روائع البيان الإلهي وعجائب الأسلوب القرآني.
6: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
4: البيان القرآني. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي. إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
7: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها شيئا من القواعد والمعالم المتعلقة بأسلوب النفي في البيان القرآني. فأقول أولا، القاعدة في النفي أنه يكون على حسب الإثبات، فيكون على لفظه. فإذا قال متكلم سافر محمد بالماضي، فيجاب في نفيه ما سافر أو لم يسافر، ولا يقال لا يسافر أو لن يسافر، لأن هذا نفي للمستقبل لا نفي للماضي الذي عليه جملة الإثبات. وإذا قيل سيسافر زيد، فيقال لن يسافر، لأن الإثبات في المستقبل. وقد يعدل عن لفظ الإثبات لغرض، كقوله تعالى عن نوح عليه السلام وقومه: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، فنسبوا له الضلال، وكان الظاهر أن ينفيه باللفظ نفسه، لكن النظم جاء بلفظ ضلالة، والضلال مصدر يشمل القليل والكثير، وأما الضلالة فتطلق على المرة، فأراد نفي الأعلى بنفي الأدنى، أي ليس بي أقل ضلالة، فكيف بالضلال العظيم؟ ثانيا، إذا دخل النفي على جملة فيها قيد فالنفي للقيد، كقوله سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فخلق الله السماء والأرض وما بينهما ثابت لا ريب فيه، ولكن المنفي أن يكون الخلق موصوفا بالبطلان. وقد ينفى الشيء مقيدا ويراد نفيه مطلقا، وجيء بالقيد لغرض، ويسمى نفي الشيء بنفي لازمه، كقولهم: فلان لا يرجى خيره، ويقصدون أنه لا خير فيه. ومنه قوله تعالى في الفقراء المتعففين: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ومعنى إلحافا أي إلحاحا، والظاهر من نفي الإلحاح أنهم يسألون بغير إلحاح، والمقصود والله أعلم أنهم لا يسألون الناس شيئا، لا بإلحاح ولا بغيره، لقوله قبل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، واقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. وإذا كان قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ينفي عنهم السؤال أصلا، فلما ذكر الإلحاف وترك نفي غير الإلحاف في السؤال؟ ولعل ترك غير الإلحاف لأمرين ذكرهما بعض المفسرين: الأول لرفع الحرج عمن احتاج إلى السؤال فيسأل بغير إلحاف، والثاني للتنبيه إلى سوء حالة من يسأل الناس إلحافا. ثالثا، قد ينفى المطلق مع تقدير قيده ككلمة التوحيد في

0: لقوله سبحانه الله لا إله إلا هو، فكل ما يعبده المشركون من دون الله يطلق عليه أنه إله أي معبود، إلا أن الآية نفت بإطلاق أن يكون هناك إله غير الله تعالى، والمقصود تقييده بالحق أي لا معبود بحق إلا الله. ومجيء هذا النفي بإطلاق يدل على أن كل معبود بغير حق لا يستحق أن يسمى إلها، وأنه إذا أطلق الإله فينبغي أن لا ينصرف إلا إلى الله جل جلاله. ومما جاء فيه النفي مطلقا ويراد تقييده قوله سبحانه وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، فأثبت لهم السكر ثم نفاه عنهم، والمنفي ليس مطلقا بل مقيدا بقيد مقدر، كما هو المثبت أيضا مقدر له قيد، أي تراهم سكارى من الخوف والفزع وما هم بسكارى من شرب الخمر. رابعا، قد ينفى الشيء بصيغة المبالغة ويراد نفي أصله مبالغة في النفي لا نفيا للمبالغة في حسب، كما يقال مثلا ليس فلان بكذاب ولا غدار ولا خوان، ويراد نفي هذه الصفات من أصلها. ومنه قوله سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، فليس المقصود أن الله سبحانه وتعالى منفي عنه المبالغة في الظلم وأن ما دون المبالغة حاصل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الظلم كثيره وقليله منفي عن الله تعالى، كما قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا. وذكر بعض المفسرين أن الإتيان باللفظ على صيغة المبالغة يدل على أن الظلم من حيث هو ظلم أمر شديد، فكل درجات الظلم في رتبة الظلم الشديد. ومن ذلك قوله سبحانه إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وقوله إن الله لا يحب كل خوان كفور، وقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. فليس المقصود في هذه الآيات أن الله لا يحب المبالغة في الكفر والخيانة والإثم والفخر، وأما من لم يبالغ فقد تشمله المحبة، بل المقصود نفي المحبة عن كل من اتصف بهذه الصفات. خامسا، قد ينفى الشيء وهو باق، والمراد انتفاء نفعه أو انتفاء كمال وصفه، كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فنفى عنهم السمع حينما لم ينتفعوا به. ومن ذلك قوله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإن البر اسم جامع لخصال الإيمان والخير، والإنفاق في سبيل الله من مدارج البر وليس هو البر وحده، فالنفي في قوله لن تنالوا البر ليس نفيا للبر بإطلاق، وإنما المقصود والله أعلم نفي كمال البر، أي لن تحصلوا على كمال البر ولن تصلوا إلى غايته إلا بالإنفاق. سادسا، من قواعد النفي ومعالمه، قد يأتي المعنى مثبتا مع نفي ضده للتأكيد وإرادة الكمال والعموم والاحتراس عن توهم خلاف المراد، كقوله سبحانه وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فكونهم يفسدون في الأرض يعني أنهم لا يصلحون، لكن الله عز وجل بعد أن أثبت لهم الإفساد نفى عنهم الإصلاح، ونفي إرادة الإصلاح تأكيد لإفسادهم ولئلا يتوهم أن فيهم أي شائبة إصلاح. ومن ذلك قوله سبحانه عن الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، فأثبت أنها أموات ثم نفى عنها الحياة تأكيدا لتأصل الموات فيها، لأنها جمادات لا روح فيها أصلا ولا يعرض لها حياة أبدا. سابعا، النفي في سياق المدح يتضمن كمال ضده، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه، ومن ذلك نفي النقائص عن الله تعالى كنفي الظلم في مثل قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإنه يتضمن كمال عدله. ومن ذلك نفي الريب عن القرآن في مثل قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه يتضمن اليقين التام. ثامنا، ومن قواعد النفي إذا تكررت أداة النفي للتأكيد وليستقل كل منفي، فإذا تكررت أداة النفي فلتأكيد النفي وليستقل كل منفي بعدها، ولئلا يتوهم أن النفي لمجموع الأمرين دون واحد منهما، كقوله سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه جملة من المعالم البيانية تعين على تدبر كلام الله جل جلاله. نسأل الله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.

المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل

رحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النمل.
1: سوانح تدبرية.
2: إنا كفيناك المستهزئين. إذا أساء أحدهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنما يسيء لنفسه ولعقله، إن شانئك هو الأبتر. إننا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمن لا تحصى فضائله ولا تعد شمائله، الذي وصفه الله تعالى بالرسالة فقال: محمد رسول الله، وناداه بالنبوة فقال: يا أيها النبي، وشرفه بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، وشهد له بالقيام بالدعوة فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه إنا كفيناك المستهزئين. زكى الله عز وجل عقل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى كلامه فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وزكى قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى أصحابه فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إنا كفيناك المستهزئين. شرح الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، ما ودعه ربه وما قلاه، وجعل آخرته خيرا له من أولاه. وجده ضالا فهداه، وفقيرا فأغناه، ويتيما فآواه. ولما خيره بين الدنيا وبين لقاء مولاه قال: والشوق يملأ فاه، بل الرفيق الأعلى. عاداه مشرك قريش وطردوه فأخزاهم الله، ومزق كسرى رسالته فمزق الله ملكه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف بمن عاد إمام الأولياء وسيد الأنبياء؟ وصدق الله جل وعلا إذ يقول: إن شانئك هو الأبتر. فكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو عاداه فإن الله تعالى يقطع دابره وذكراه، وتبقى الصلاة والسلام عليه تملأ الأفواه وتطيب بذكره الحياة. إنا كفيناك المستهزئين. لا شك أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره نعيق ناعق ولا صريخ زاعق، فهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، هو سيد ولد آدم ولا فخر. وليس لشانئه إلا العذاب الأليم والعقاب الشديد واللعن والغضب والمقت والسخط في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويقول الحق جل وعلا: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال جل وعلا لهذه الأمة مخاطبا خيارها: إلا تنصروه فقد نصره الله. إنا كفيناك المستهزئين. لا يعمل متعصبة المجرمين عملا يريدون به النيل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ارتد عليهم عملهم، ورأوا من نتائجه وآثاره ما يسوءهم، فيسلم كفار ويهتدي عصاة، وينتفض المؤمنون غضبا وإجلالا وتوقيرا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وتقرأ سيرته وتتلى شمائله، ويقرض الشعر في مدائحه، وتدبج المقالات في الدفاع عنه، بل وتنشأ مشروعات للتعريف بسيرته والدعوة لدينه، فيرتد على الكافرين مكرهم ويبطل كيدهم. وسبب ذلك أنهم يناكفون الله تعالى في قدره الكوني، ولا يكون إلا ما أراد سبحانه. وقد أراد عز وجل في الأزل أن يعلو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. إنا كفيناك المستهزئين. لقد فداه الصحابة رضي الله عنهم بأرواحهم وأموالهم وأعراضهم، ولا عجب في ذلك، فقد أحبوه أكثر من أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم، بل ومن الناس جميعا. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق، وفيه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك. فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت نفسه من وقته رضي الله عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

0: اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله، من سورة المجادلة حتى سورة الملك.